يليك يليك ونشوف. والله المستعان نقول أول الكوبليه التالت.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العمل وخير الثاني.

وتقبل صلاتي وتقبل صيامي واغفر خطيئتي وأسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك فواتح الخير وخواتيم

أسألك أن تبارك في نفسي وفي سمعي وفي بصري وفي روحي وفي خلقي.

وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهد

0: الاقتصادي صعب في المغير بسبب التفتيرات اليومية على البلد يومياً 24 ساعة. يعني أنا امبارح كشخص من المغير من الساعة 4 ظلت للساعة 9 تروحت على المغير وهم حاطين حاجز وبستنوا في الناس على الشباب الصغار بنكلوا في الشباب الصغار بضربوا في الشباب الصغار. يعني هاي هذا الاحتلال هاي يعني أسلوب الاحتلال.
1: نعم أخي كاظم، يعني ندرك تماما بأنه هذه الحلقات متكررة هي زي ما حضرتك ذكرت زي ما أشرت، ولكن نلاحظ بالفترة الأخيرة تصعيد يعني ملحوظ بأمانة، تحديدا يعني أنه في حرق للأراضي الزراعية، في حرق للمزروعات بشكل مباشر، وفي إعدام لمصادر الدخل والرزق. هذا كله كيف يتداعى، كيف يؤثر على حياة الناس في المغير اللي بيعانوا جدا، وإحنا نعرف ذلك من خلالك في لقاءات سابقة.
0: والله هذا يعني تأثير كامل على الاقتصاد في البلد. يعني أولا بالنسبة للثروة الحيوانية، أول شغلة يعني من كان من 12 ألف راس غنم اليوم ما فيش 2000 راس غنم في المغير لأنه ما فيش مراعي، هاي أول شغلة. ثاني إشي صار بيهم من الغنم مشان يشتروا أعلاف للغنم. ثاني إشي بالنسبة للزراعة، الزراعة حاصر المغير 9 بؤر استيطانية يعني غير مستوطنات 2 وسبع بؤر استيطانية، هاي محاصرة أطراف البلد. غير هيك الحاجز اليومي على مداخل المغير يوميا 24 ساعة، يعني حتى الجيش يوم 24 ساعة بتعمدوا إنهم الناس ما ترضى في الأمر الواقع. يعني وضع اقتصادي صعب، حتى العمال يعني في ناس بيشتغل في أسبوع يوم أو يومين، حتى الموظفين ما بقدروا يصلوا عملهم، أيام بتأخروا. يعني أنا بدي أحكي لك عن شخص، عن أنا كشخص في عندي بنت مخلصة جامعة وقدمت عدة مؤسسات بقول لك إذا من المغير بتتأخر على الدوام ما بزبطش. يعني إحنا لازم التزام، كنا هذا الواقع اللي بيصير في المغير حاليا، ما يعني الموظفين في معاناة، وضع اقتصادي صعب، العمال، جميع فئات البلد يعني مستهدفة كاملة، حتى التعيين العمومي، السيارات العمومية عنده في المغير يوميا صاروا يرفعوا يعني للإيجارات لأن بموركوا طرق أخرى، وعلى الحواجز، على بهدلة، جميع مترابط مع بعض. الوضع الاقتصادي للجميع يعني مهم بعززوا أنهم يدمروا البلد اقتصاديا.
1: طيب يعني لدي تساؤل مهم أنا في هذا الصباح، وأعتقد بأنه مهم، أنه كيف ينعكس ذلك على يعني على القرارات، عمليا قرارات أهل المغير، لأنه فيما لاحظت وفيما تابعت بأنه بالفعل يعني بدأ الأفراد تحديدا الموظفين، وعلى وجه الدقة يعني الموظفين يعني بدأوا عمليا بالانتقال للسكن خارج بلدة المغير، وهذا يعني ليس من باب اللوم أو العتاب، هنالك واقع صعب ويجب التعامل معه. الفلسطيني دائما يعني بيفكر بحلول عمليا يعني اللي تستمر وليستمر بالحياة. هذا كله كيف بيأثر على كل النظام الاقتصادي والاجتماعي في البلد والنفسي كمان والمعنوي سيد كاظم؟
0: أولا احنا ما حدا انتقل خارج البلد إلا الطلاب اللي في الجامعات خارج، يعني في أبو ديس، في جامعة النجاح، بعض الطلاب وللباقي الفئات الأخرى يوميا بتيجي، حتى لو إنها مبهدلة بدنا نحافظ على وضعنا، على إن نضل موجودين في بلدنا مستمرين وصامدين في أراضينا، في دورنا وفي منازلنا، ما بنقدر نطلع. صح وضع اقتصادي صعب، من يعني أنا يعني برضو بناشد يعني المؤسسات أو الحكومة والوزارات إنها يعني تساعد المغير بالنسبة للوضع اللي احنا فيه. حتى أنا يعني بسألك حتى فواتير مي، في ناس بتقول لي أنا من سنتين والله ما معي أدفع شيء، كل واحد من فوت يعني بيشتغل يوم يومين بدي يطعم دارة. يعني المغير كان يعني أكثر من 45,000 دولار كان الناس كلها تزرع، ولا واحد بحاجة، ولا فيش احتياجات. بس من 7 أكتوبر وجاي الناس صارت في معاناة صعبة يعني للغاية. يعني أغلبية التجار حتى الناس ما بيجوا على المغير يشتروا منتجات جبنة أو منتجات زراعية من خارج البلد، ما بيستجروا يجوا على المغير، محاصرة من جميع الجهات، والوضع صعب يعني على

0: Halo.
1: نعم سيد كاظم الحج محمد، نقدر لك هذا الوقت بطبيعة الحال ونسأل الله السلامة التامة لجميع الأهل في قرية المغير التي تعاني حصارا وإغلاقا مشددا عمليا، وسجل أيضا في بلدة المغير مداهمات، اقتحامات ومداهمات وحالات اعتقال بطبيعة الحال وحرق للأراضي الزراعية مؤخرا. شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف سيد كاظم الحج محمد.

0: إلى ملفنا التالي متابعينا الكرام، وفيه لهذا الصباح في تصعيد تهجيري جديد، سموتريتش يوقع أمرا بإخلاء الخان الأحمر بشكل فوري. عقد وزير المالية الإسرائيلي بسلائل سموتريتش بصفته وزيرا في وزارة الأمن مؤتمرا صحفيا أمس الثلاثاء، أعلن فيه أنه قرر ردا على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها ضده المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، قرر توقيع أمر بإخلاء التجمع السكاني الفلسطيني في منطقة خان الأحمر جنوب الضفة الغربية. وفي تصريحاته قال سموتريتش أنه فور انتهاء أقوالي هنا سأوقع أمرا لإخلاء الخان الأحمر في إطار صلاحياتي كوزير في وزارة الأمن، وتعهد بأن هذه ستكون البداية فقط. سنتحدث بالمزيد متابعينا الكرام بتداعيات عمليا مثل هذا القرار التهجيري والتصعيد التهجيري الجديد مع ضيفنا عبر الهاتف، واسمحوا لنا أن نرحب بالسيد أمير داود مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. صباح الخير، حياك الله.
1: صباح الخير لك ولكافة المستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك. ندرك تماما بأنه تصعيد تهجيري جديد، ندرك ذلك تماما، ولكن يعني كيف يعني سيرتد ذلك عمليا، وكيف من الممكن إعراب إن صح التعبير، كيف من الممكن إعراب مثل هذا القرار سيد أمير وكونه فوري تحديدا، يعني إخلاء فوري على واقع الجغرافيا الذي يعني تسعى إسرائيل لتفتيته بشكل محموم منذ أكتوبر 2023؟
1: يعني أولا الواقع الجغرافي هو واقع معقد ومركب، وأصلا يعني قبل أكتوبر 23 كان واقعا معقدا وصعبا، وأمعنت دولة الاحتلال في فرض مزيد من التعقيدات على الجغرافيا الفلسطينية. ولكن دعيني أشير أن قضية الخان الأحمر هي كانت على مدار سنوات طويلة واحدة من الخطوط الحمراء التي اتسمت بها يعني الوقائع الميدانية الفلسطينية. في العام 2018 محكمة ما يطلق عليها بالمحكمة العليا الإسرائيلية يعني قضت بهدم الخان الأحمر بالرغم من كل المتابعات القانونية والملفات القانونية التي قدمت، وهي كانت إشارة مهمة ولافتة وبارزة على مدى تواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية مع منظومة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال. المحكمة العليا في حينها يعني ألقت جانبا كل الدلائل القانونية وتواطأت مع المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لصالح هدم الخان الأحمر، وبالتالي أبقت المحكمة في حينها منذ العام 2018 وحتى هذه اللحظة قضية خان الأحمر معلقة ولم تلغي قرار الهدم لأسباب سياسية، لأن كل دول العالم أدانت مخطط الاحتلال بتهجير سكان الخان الأحمر، وكان هناك موقفا يعني بارزا ومهما للجنائية الدولية في حينها في العام 2018 أقصد، قالت فيه أن تهجير الخان الأحمر هو يعني يندرج في إطار التهجير القسري الذي يرتقي لمستوى جرائم الحرب، وعلى إثرها توقفت حكومة الاحتلال وأبل أجلت حكومة الاحتلال عملية الهدم، بمعنى أن عملية الهدم ظلت سيفا معلقا على رقاب الفلسطينيين ولم يتم إزالته. الآن حكومة الاحتلال ونحن نتعامل مع الأكثر يمينية وفاشية وتطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، أعادت هذه القضية إلى الواجهة من خلال مسألة الإنفاذ، أي أنها تريد أن تنفذ قرارا لم تستطع الحكومات السابقة أن تنفذ، وهي تريد أن تقول أن كل الحكومات السابقة التي لم تنفذ هذا القرار سننفذه نحن. نحن ندرك أن هذه الحكومة دخلت في المزاج الانتخابي وتريد أن تري مجتمع اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال أنها قادرة على أن تذهب في مسألة تجاوز الخطوط الحمر إلى أبعد مستوى. هذه الحكومة لم تترك خطا أحمرا فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين إلا وتجاوزت أمام المرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي يدين ويكتفي بالإدانة للأسف الشديد.
0: طيب يعني مرة أخرى أنا سأنقل لك يعني تساؤلات يعني رصدتها من خلال السوشيال ميديا بصراحة، لأنه هذا القرار عمليا وطريقته والصلف والوقاحة إنجاز للتعبير كمان اللي كانت في التصريحات سموتريتش بالأمس أثارت يعني ردود أفعال واسعة عبر السوشيال ميديا. منطقة الخان الأحمر شو خصوصيتها أستاذة أمير، وكيف عمليا يعني تداعيات مثل هذا القرار على الحياة على الحريات والقيود المفروضة على حريات الحركة التنقل الرعي وما إلى ذلك؟
1: أولا، منطقة الخان الأحمر هي تتموضع تماما في منطقة وسط الضفة الغربية إلى الشرق من القدس الشريف، لذلك هي تحظى بأهمية كبيرة نظرا لموضعتها الجغرافية في هذه المنطقة. دولة الاحتلال تستهدف هذه المنطقة أولا وبالدرجة الأولى لأنها تقع إلى الشرق من القدس الشريف، وهي المنطقة التي يراد لها إسرائيليا أن تكون شريطا يحاصر المدينة المقدسة من خلال التكتلات الاستيطانية. ونحن نعلم أن هذه المنطقة هي تطل على تجمع معالي أدوميم الاستيطاني. معالي أدوميم الاستيطاني هو يأخذ أيضا أهميته لأنه يشكل هذا الشريط الذي يحاصر القدس الشريف، وبالتالي عند إزالة وتهجير تجمع الخان الأحمر تحكم دولة الاحتلال قبضتها على الشريط الذي يحيط بمدينة القدس. القضية الثانية أن موضع هذا التجمع في منطقة وسط الضفة الغربية من شأنه أن يحكم عملية الفصل الذي تعمل عليه دولة الاحتلال تاريخيا. هنا أتحدث عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. نحن نعلم أنه في الفترة الماضية ترددت هذه العبارة كثيرا إزاء الكثير من المخططات التي تنوي دولة الاحتلال تنفيذها، وهنا أتحدث عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. ونحن ندرك أن هذا الفصل لا يتأتى بخطوة واحدة بل عبر المجموعة من الخطوات، منها مشروع إيوان الاستيطان الاستعمار الذي يتداخل يعني شيئا مع مسألة تهجير الخان الأحمر. وهنا عندما يتم لا سمح الله تهجير تجمع الخان الأحمر تحكم دولة الاحتلال أو تفرض مزيدا من الخطوات في سبيل هذا الفصل التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي دولة الاحتلال تريد أن تضرب يعني عصفورين بحجر واحد. الأول هو إحكام القبضة على مدينة القدس الشريف من خلال هذا الطوق الاستيطاني الذي كان يزعج الوجود الفلسطيني البدوي في هذه المنطقة، ونحن ننظر دائما إلى هذا الوجود باعتباره حارسا للأرض ومعطلا للمشاريع الاستيطانية. وبالتالي إذا أزيل تجمع الخان الأحمر لا سمح الله فإن دولة الاحتلال يعني تضع قبضة جديدة في مسألة الفصل الجغرافي وعزل مدينة القدس تماما عن سياقها الفلسطيني والحضاري والثقافي. وهنا تأتي يعني منبع هذا النوع من
0: الخطوة. نعم، يعني بمعنى أنه يندرج تماما في إطار مشروع ضم وعزل القدس وفصل القدس وكل المشاريع الاستيطانية المرتبطة بإيوان، وأيضا مشروع القدس الكبرى أو ما يسمى بمشروع القدس الكبرى. طب آخر استفسار عندي أستاذ أمير، في تصاعد يعني لا يمكن تفسيره يعني بالمنطق وبالعقل، صدقا يعني احنا لم نعد قادرين على تفسيره في الإجراءات الإسرائيلية التي ترمي عمليا إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية، القضاء على أي أمل يعني قيام دولة ما لاستقامة حياة أي مواطن في أي منطقة بالضفة الغربية. كل هذا ثقيل، وبنسأل بشكل بسيط كيف يعني كيف لنا أن نواجه ذلك؟ شو ما الممكن، ما الخطوات الممكنة عمليا وبأيدينا لمواجهة ذلك؟
1: أولا بالتأكيد يمكن تفسيره، نحن نتعامل مع حكومة احتلال ونتعامل في ذات اللحظة مع أكثر حكومات الاحتلال يمينية وفاشية متطرفة. هذه الحكومة جلبت أجندة المستوطنين، وهي أجندة قائمة على فكرة المحو والإزالة والإبادة للشعب الفلسطيني، وهي لا تكتفي فقط بإزالة الشعب الفلسطيني بل تريد أن تدمر الأمال السياسية للشعب الفلسطيني في حقهم في إقامة دولتهم. هذا هو هدف الاستراتيجي لهذه الحكومة. الآن الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة حربية على كافة المستويات، هي لم تتوقف عند حدود الإبادة في قطاع غزة بل تجاوزتها إلى إبادة جغرافية وسكانية في الضفة الغربية، وهذا ما نشهده اليوم. هذه الحكومة يعني تمارس حربا متدحرجة ضد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لديه أدوات استراتيجية، لديه قوة ناعمة في مواجهة هذا النوع من المخططات. أول أسس هذه المواجهة هو رفضه لكل هذه المخططات وإدراكه العميق أن حقوقه لا تذهب بالصلف وبالتجبر وبالإرهاب الاحتلالي، بل حقوقه تستعاد بالنضال الوطني، لأنه ينظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها مراكبة نضالية للمستقبل. سيبقى الشعب الفلسطيني يناضل من أجل استعادة حقوقه، يعني بالرغم من أن هذه الحكومة تحاول أن ترسل رسائل للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي أن خطواتها لا يمكن العودة إليها وأن خطواتها أصبحت نهائية وحتمية، لكننا لا نسلم بهذا النوع من الرسائل التي يراد لها أن تتسلل إلى الوجدان الفلسطيني. نحن لا نسلم بهذه الرسائل، بل نراكم نضاليا أدواتنا من أجل استعادة حقوقنا. مرة أخرى هذه الحكومة تمارس البلطجة بحق الشعب الفلسطيني أمام مرأة ومسمع العالم. واليوم نحن نشاهد التحولات الجوهرية في العالم التي ترفض الاحتلال وتدينه وتدين نظام الأبارتايد والفصل العنصري، وهذه التحولات في المستقبل ستفضي إلى عزلة حقيقية وقاهرة ضد مشروع الأبارتايد في دولة الاحتلال. هذا ما يراهن على الشعب الفلسطيني. ولكن إذا قلت لك أننا لدينا يعني الكبسة السحرية في وقف وتعطيل هذا الجبروت وهذه الآلة الحربية، لا، أنا أبيع الوهم في هذه اللحظة، لكننا سنتمسك بحقوقنا وبآمالنا في استعادة أرضنا بالمراكمة النضالية وبرفض هذه الوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد أمير داود، مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان. وننوه متابعينا الكرام إلى أن الهيئة كانت قد ذكرت في بيان رسمي صدر عنها أمس الثلاثاء أن قرار إخلاء الخان الأحمر تصعيد استيطاني خطير يندرج في إطار مشروع الضم وعزل القدس. إلى ملفنا التالي، إلى ملفنا السياسي في هذا الصباح. ماذا بعد كشف إيران محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن والتهديدات الإيرانية بفتح جبهات جديدة؟

0: سأبدأ فيما توفر من تفاصيل وتصريحات لوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي. أكد في تصريحاته أن الكونغرس الأمريكي أقر بعد مرور أشهر على بدء الحرب ضد إيران بتدمير عشرات الطائرات، وقال في منشور عبر منصة إكس إن القوات المسلحة الإيرانية كانت أول قوة في العالم تسقط الطائرة المقاتلة المتطورة والشهيرة F-35. وتابع أيضا في منشوره عبر منصة إكس تماما بأن العودة إلى ساحة القتال ستكون مصحوبة بمفاجآت أكبر بكثير. ذات أسياق متابعين الكرام، كانت إيران قد كشفت محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن، وتركزت المقترحات الإيرانية الأخيرة الموجهة للولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني على مطالب حاسمة تشمل تثبيت حق طهران في تخصيب اليورانيوم ورفع الحصار البحري الأمريكي وانسحاب القوات الأمريكية من المحيط الإقليمي لإيران بالتزامن مع اشتراط إنهاء الحرب في كافة الجبهات ودفع تعويضات لإعادة الإعمار. ماذا بعد كشف إيران محاور مقترحاتها الأخيرة لواشنطن والتهديدات الإيرانية أيضا بفتح جبهات جديدة؟ للمزيد سنتحدث مع اسمحوا لنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف، وينضم لنا الآن مباشرة السيد فراس ياغي الكاتب والمحلل السياسي. صباح الخير، حياك الله.
1: يا صباح الخير رشا، وصباح الخير للمستمعات والمستمعين.
0: أهلا بك سيد فراس. يعني إن بدأت لقراءتك بداية للتصريحات الإيرانية الأخيرة لوزير الخارجية الإيراني، قال فيها إن العودة إلى ساحة القتال ستكون مصحوبة بمفاجآت أكبر بكثير، كيف تقرأ هذه التهديدات الإيرانية عمليا سيد فراس؟
1: يعني هذا دليل على أن إيران تتجهز لعدوان جديد قد تتعرض له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل، ودليل على أن الدبلوماسية يبدو بأن هناك يعني استعصاء حقيقي في مسألة الوصول إلى اتفاقات ما بين الطرفين الأمريكي وما بين الإيراني، خاصة بأن المطالب الإيرانية والمطالب الأمريكية يعني ليس من السهل جسر هو بينهم. وبالتالي عراقجي يتحدث عن المفاجآت، قائد ورئيس البرلمان وقائد الجيش أيضا، وهناك الحديث عن الجبهة الجديدة، أي أن تفتح مسألة منطقة باب المندب واليمن. وبالتالي يعني المسائل في تصعيد. ترامب يعطي مجال يومين إلى ثلاثة أيام، على الرغم من أنه حديثه كان قرار الضرب يعني خلاص اتخذ بهذا الخصوص، ولكنه مرة أخرى يؤجل يومين إلى ثلاثة على أساس أن هناك وساطات جديدة تدخل على الخط. لذلك يعني للخيارات صعبة إن كان للأمريكي أو إن كان للإيراني. الأمريكي لأنه هو الذي قام بالاعتداء وأدى إلى نتائج أهمها مضيق هرمز، وبالتالي الآن بدأ يطالب بفتح مضيق هرمز. وهذه مشكلة، أن الإيراني لا يثق بالأمريكي، وبالتالي يجب أن يكون هناك استحقاق جديد يتعلق بمضيق هرمز.
0: طب يعني لدي مجموعة من الأسئلة عمليا، أحدها متعلق بما يجري في الكونغرس وما يجري من دفع عمليا لقرار يقيد صلاحيات ترامب في الحرب بشن الحرب مع إيران، توسيعها أو تصعيدها إن صح التعبير، على الرغم من أنه هذا القرار لا يعني لا يزال يدفع به في الكونغرس، لا يزال بعيدا عن التنفيذ. يعني كيف من الممكن أن ينعكس ذلك على مجمل الحالة؟
1: أولا يعني في مجلس الشيوخ صوتوا وطالبوا بمسألة اللي هو أن يتم تقييد الرئيس ترامب في هذه المسألة، ولكن في الكونغرس الأمريكي يبحثون مسألتين، مسألة التقييد، وأيضا الجمهوريين يطرحون مسألة مشروع قانون فتح مضيق هرمز. يعني نحن نتحدث عن ليس فقط تقييد من قبل الكونغرس أو الحديث عن التقييد الديمقراطيين الذين يريدون التقييد، لأنه الأغلبية في الكونغرس هو لا الجمهوريين بهذا الخصوص. لكن رأينا يعني ترامب قد يذهب في عملية سريعة ومحدودة وواسعة. أي نحن نتحدث عن 3 إلى 4 أيام وتكون واسعة من حيث كثافة القصف الذي سيطال ومحدودة لأنها ستتحدث في عناوين محددة للأهداف التي ستكون في الداخل الإيراني. هناك تخوف من مسألة يكون هناك إنزال بري إن كان في جزيرة خرق أو في مضيق هرمز أو في المناطق التي يعتقد أنه يوجد فيها اليورانيوم المخصب، وهذا خطر كبير كان بالنسبة لمعنى الحرب التي قد تتوسع بشكل كبير في داخل الإقليم، أو بالنسبة للأمريكي الذي سيتورط أكثر وأكثر في هذه الحرب إذا ما وضع جنود على الأرض.
0: طب فيما يتعلق بالإسرائيلي أيضا سيد فراس، لا سيما تماما مع ما نتابعه عن مصادر أمنية إسرائيلية، يعني تتحدث بوضوح بصراحة بأن تجدد الهجمات على إيران سيؤدي بشكل شبه مؤكد إلى مشاركة إسرائيل في القتال.
1: لا، إسرائيل جزء لا يتجزء من كل ما يحدث في داخل إيران، يعني وليست بعيدة عن شيء. إسرائيل جاهزة بخططها، ويعني الخطط التي وضعت هي خطط مشتركة أمريكية إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي ينسقان كل خطواتهم معا بعيدا عن السياسة، بما معنى أنهم يكونوا جاهزين ينتظروا القرار الإسرائيلي. يقول نحن ننتظر فقط الضوء الأخضر من الرئيس ترامب، ويعني نتنياهو يفقع إذا لأنه يعني تم التأجيل، لأنه بكل بساطة ليس من مصلحة نتنياهو أصلا وقف الحرب أو الوصول لاتفاق. الذي يكف عائق أمام الوصول إلى الاتفاق ما بين الأمريكي وما بين الإيراني إسرائيل بالأساس، لأنه إسرائيل ترى أن هناك أهداف يجب تحقيقها، والآن هذه الأهداف ليست مضيق هرمز بالنسبة لإسرائيل. الأهداف بالنسبة لإسرائيل هي المفاعل النووية، اليورانيوم المخصب، والصواريخ البالستية، والعلاقة مع الحلفاء. هذا هو ما تريده إسرائيل الآن وفق الخطة الذي يتم الحديث عنها، وهي خطة إسرائيلية للضربة المحدودة والواسعة في داخل إيران، أنه دعنا نقوم بهذه العملية إذا رفضت إيران أن تأتي إلى الاتفاق وفقا لرؤية الرئيس ترامب، وبعد ذلك نعلن الانتصار. أي لا نذهب إلى اتفاق، أي أن يعني الهدف ليس جلب إيران إلى طاولة المفاوضات في غضون 3 إلى 4 أيام عبر هذه العملية اللي ما يقولون عنها محدودة واسعة، وإنما هو أن طريق لخروج الرئيس ترامب من الحرب الحالية ضمن مفهوم لا حرب ولا سلم مع إيران بعد ذلك، حتى تبقى إيران في ظل بنية تحتية مخربة ومدمرة في الداخل الإيراني، أيضا تحت العقاب وتحت الحصار، وبالتالي أمل إسرائيل خلال المدى المتوسط أن تكون دولة فاشلة غير قادرة على تقديم الاحتياجات الضرورية للمواطن، مما يؤدي إلى تحرك شعبي في داخل إيران.
0: نعم، شكرا جزيلا لك سيد فراس ياغي الكاتب والمحلل السياسي، أشكرك. وفي ذات السياق متابعينا الكرام، يجب أن ننوه إلى ما جاء في تقرير أمريكي وأشار إلى سقوط أو تدمير عمليا 42 طائرة أمريكية تعرضت للتدمير أو للضرر خلال النزاع مع إيران خلال الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي سياق متصل، أعلنت أو تهربت واشنطن من مسؤولياتها عن غارة أوقعت 155 شهيدا بمدرسة إيرانية، فيما توفر من تفاصيل. تهرب قائد القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم الأدميرال براد كوبر خلال جلسة مساءلة أمس الثلاثاء أمام لجنة رقابية في الكونغرس، تهرب من الإقرار بمسؤولية الهجوم على مدرسة ميناب الابتدائية في جنوب إيران، وأدى الهجوم الهجوم الأمريكي إلى استشهاد 155 شخصا معظمهم من الأطفال، وذلك خلال أول أيام العدوان الأمريكي على إيران في 28 من شهر شباط الماضي. بهذا سنختم متابعينا الكرام، وفي الختام لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي أنا في الإعداد والتقديم رشا حسوني وزميلين فادي ماضي في الإخراج التلفزيوني وسلام الأطرش في الإخراج الإذاعي. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.
2: برنامج برعاية بنك فلسطين. من بنك فلسطين استخدموا بطاقات إيزي لايف وقسطوا مشترياتكم من 3 أشهر وحتى 3 سنوات بدون فوائد ولا عمولات. تختلف الأقساط حسب كل قطاع، خاضع للشروط والأحكام. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول. أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط.

0: الإسلامي الفلسطيني. حسن الاختيار.
1: حياتنا تتجدد لكم مستمعينا الأكارم ومتابعينا الأعزاء. هذه رأي أفهم ومرة أخرى مع الأخبار، لكن نستعرض وإياكم في هذا اللقاء أوراق الصحافة بالعناوين المختلفة لأبرز الأخبار والمستجدات. تلخيص للساعات 24 الماضية، أبرز أخبارها وتطوراتها الميدانية والسياسية. معكم في لقاء جديد يأتيكم برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، الشبكة المصرفية الإسلامية الأكثر تميزا في فلسطين. لكم التحيات اليومية من فريق العمل في رايا، ومن هنا في أوراق الصحافة لليوم الأربعاء 20 من أيار مايو لعام 2026. أخبار جديدة، لقاء آخر، فأهلا بكم مستمعينا أينما تواجدتم الآن. الصحف العالمية والمحلية تركز على مجلس السلام كما يسمى، والذي أسسه ترامب، إذ كشف عن فجوة كبيرة بين التعهدات المالية المقدمة له والأموال التي يحتاج إليها لتنفيذ خطة ترامب في إعادة إعمار غزة. وأشار المجلس لاحتمالية حدوث أزمة مالية لديه في الخطة التي تقدر تكلفتها بنحو 70 مليار دولار. وزير المالية الإسرائيلي بتسئل سموتريتش يعرقل مقترحا أمريكيا يقضي باستخدام أموال المقاصة الفلسطينية المحجوزة لتمويل خطة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة عبر آلية تهدف إلى تجاوز حركة حماس وسط دعم أمريكي لهذا الاقتراح. التلفزيون العربي قال إن وثيقة صادرة عن ما يسمى بمجلس السلام أبلغ بها مجلس الأمن الدولي إعلانه عن تعثر تنفيذ خريطة الطريق في غزة إثر ملفات عالقة. هذه الملفات العالقة هي سلاح المقاومة وتمكين المجلس الوطني والتمويلات المالية. حركة حماس بدورها رفضت التقرير ووصفته بالمشبوه والهادف لتعطيل اتفاق وقف إطلاق النار من خلال تبني شروط الاحتلال، وأكدت أنها جاهزة فورا لتسليم إدارة غزة للجنة وطنية ونفيها مزاعم عرقلة إعادة الإعمار. وزير المالية الإسرائيلي بتسيل سموتريتش يكشف عن أن المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي قدم طلبا لاستصدار مذكرة توقيف دولية سرية بحقه ووصفها بأنها إعلان حرب، وهدد سموتريتش ردا على ذلك بسلسلة من الإجراءات غير المسبوقة ضد السلطة الفلسطينية، أبرزها التوقيع الفوري على أمر إخلاء منطقة الخان الأحمر البدوية في القدس. بحرية الاحتلال تستكمل أمس قرصنة سفن أسطول الصمود العالمي المتجه إلى غزة وسط تنديد دولي. هيئة أسطول الصمود أكدت أنها في حالة تأهب قصوى ورفضت أن تتعرض للترهيب، كما أكدت مواصلتها محاولة الإبحار باتجاه قطاع غزة. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بأسطول الصمود العالمي بزعم أنه يؤيد الإرهاب ويحاول الوصول إلى غزة لتقويض التقدم الذي أحرزه ترامب تجاه تحقيق السلام الدائم في المنطقة حسب التعبير. العقوبات الأمريكية فرضت أيضا على أعضاء في رابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة حماس. من داخل الخط الأخضر، سلسلة الجرائم والعنف المتفشي في داخل المجتمع الفلسطيني في هذه المرة في شفا عمرو والطيبي وجسر الزرقاء ولد خلال ساعات أسفرت عن قتيلين وإصابتين خطيرتين، إذ قتل الشاب قاسم خطيب 23 عاما من شفا عمرو وأصيب آخر، فيما عثر على جثة يونس أبو غانم من اللد وعليها علامات عنف داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران قرب بيت حتيكفا وسط اشتباه بجريمة قتل. مراقبون إسرائيليون يحذرون من الأضرار المترتبة على تجاهل حكومة تل أبيب لجرائم جنودها والمستوطنين في الضفة المحتلة ودعمها لهم انطلاقا من معايير المصلحة لا الأخلاق والإنسانية. الكاتب الصحفي بين درور يميني تطرق في مقاله المنشور بصحيفة يدعوت أحرنوت أمس إلى الإرهاب اليهودي، وقال إنه يصب الزيت على نار الكراهية ضد الإسرائيليين في العالم. وبنيامين

0: الذي يكيل جرائم الاحتلال بميزان الربح والخسارة يتحدث بلغة المصالح في غالب الأحيان، حذر من أن الاستمرار على هذا المنوال يعني أن كل العالم سيقاطع إسرائيل. سبقه في ذلك المحلل السياسي وزميله في ذات الصحيفة ناحوم برنياع الذي تطرق إلى السقوط الأخلاقي المتمثل بقتل وسلب ونهب الفلسطينيين في الضفة الغربية، متهما حكومة نتنياهو بالدعم المباشر لهذه الجرائم، كما انتقد المعارضة الإسرائيلية عندما قال إنها تسكت على هذه الانتهاكات لحسابات انتخابية. صحيفة القدس العربي اللندنية أكدت أن مثل هذه الأصوات قليلة في إسرائيل بل نادرة، في دولة تشهد في المقابل طيلة الأيام الأخيرة ضجة واسعة على قيام مستوطن بضرب كلب في عطارة، لتبقى بالمقابل آلاف الاعتداءات والإعدامات والانتهاكات بحق البشر أولا طي الكتمان لعدم وجود توثيق، والأهم بسبب بلادة الإحساس لدى الإسرائيليين وازدواجية المعايير. وثائق حصلت عليها صحيفة هآرس العبرية تؤكد أن شرطة إسرائيل تدير نظاما لمراقبة وتحليل منشورات الصحفيين الأجانب للتوصية بمنع دخول من ينتقدون دولة الاحتلال إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة. واحدة من هذه الوثائق تشمل مراجعة تمت في تموز الماضي لمقالات نشرها الصحفي الإيطالي أليساندرو ستيفانيلي الذي تم منعه لاحقا من دخول إسرائيل. ستيفانيلي هو صحفي مستقل يعمل مع وسائل إعلام دولية من بينها ليبراسيون الفرنسية وذي أتلانتيك الأمريكية وليربوبليكا ولاستامبا الإيطالية، ومنذ عام 23 دخل ستيفانيلي إلى إسرائيل وخرج منها 7 مرات دون أن تعتقله شرطتها أو تحقق معه، ولكن في تموز من العام الماضي تم إبلاغه بإلغاء تأشيرة دخوله دون الحصول على أي تفسير للقرار، لكنه يؤمن بأنه انتقد حرب الإبادة على غزة فكان هو هذا السبب من المنع. جيش الاحتلال ينذر أمس سكان 12 قرية وبلدة جديدة في جنوب لبنان بالإخلاء الفوري رغم تمديد وقف إطلاق النار. مصادر إعلامية عبرية تكشف عن أن الطائرات المسيرة الانقضاضية التي يستخدمها حزب الله اللبناني ما زالت تشكل تحولا نوعيا في طبيعة المواجهة على الجبهة الشمالية، حتى أنها باتت تؤرق المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بشكل جدي وأكبر من ذي قبل. لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست بحثت فشل جيش الاحتلال في وضع حد للمسيرات الانقضاضية المتفجرة التي يستخدمها الحزب. القناة 12 العبرية قالت إن حزب الله يدير حرب استنزاف ضد إسرائيل، كما غيرت تكتيكاته العسكرية وأن مقاتليه يعملون وفق منظومة تعتمد على الخلايا الصغيرة. تحليل صور للأقمار الصناعية تفيد بأن إسرائيل تسيطر اليوم على منطقة كبيرة جدا خارج حدودها السابقة، إذ وسعت سيطرتها إلى أكثر من 1000 كيلومتر في كل من غزة ولبنان وسوريا. باكستان متفائلة إذ قالت لنيويورك بوست إنها تتأمل في إحراز المفاوضات غير المباشرة الجارية بين واشنطن وطهران تقدما في الأيام القادمة. ترامب أمهل إيران 3 أيام لاستئناف الحرب. الجيش الإيراني بدوره هدد بفتح جبهات جديدة واستخدام معدات وأساليب جديدة إذا استؤنفت الحرب على إيران. صحيفة وول ستريت جورنال نقلت أن ترامب كان يميل إلى إصدار أمر بتنفيذ الهجوم على إيران، وكشفت عن أنه سعى إلى حث نظيره الصيني لدفع طهران إلى طاولة المفاوضات بلا جدوى. وبعد أن قال ترامب الليلة قبل الماضية إنه أرجأ بناء على طلب قادة دول الخليج استئناف الحرب على إيران، دول الخليج تنفيذ ذلك. تقرير لول ستريت جورنال أكد أن العديد من كبار القادة في دول الخليج بمن فيهم بعض الذين وردت أسماءهم مباشرة في تصريحات الرئيس الأمريكي أبلغوا معاونيهم بأنهم لم يكونوا على علم بخطة استئناف الهجمات على إيران، كما نفوا بشدة أنهم طلبوا من ترامب تأجيل استئناف الحرب. مسؤولون في المنطقة يؤكدون لصحيفة وول ستريت جورنال أن إيران لا تزال تمتلك نفوذا كبيرا على حركة التجارة في مضيق هرمز رغم الضربات القاسية التي تلقتها في الحرب. كاظم غريب أبادي نائب وزير الخارجية الإيراني يعلن أن المقترح الذي قدمته طهران مؤخرا لأمريكا يدعو إلى رفع العقوبات عن إيران والإفراج عن أموالها المجمدة وإنهاء الحصار البحري المفروض عليها. غريب أبادي أكد أن الاقتراح يتضمن أيضا إنهاء الحرب على كل الجبهات بما فيها لبنان، خروج القوات الأمريكية من المنطقة القريبة من إيران، ودفع تعويضات عن الأضرار الناجمة عن الحرب. رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي يعلن أن بلاده ستستورد الشهر القادم 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل بسبب الحرب وإغلاق هرمز وارتفاع أسعار الوقود، الأمر الذي وضع العديد من دول آسيا والمحيط الهادي أمام أزمة طاقة. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تكشف عن أن من تداعيات الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز أن سوريا أصبحت في الواجهة الآن باعتبارها ممرا بديلا للتجارة والطاقة في المنطقة بعد سنوات من العزلة والدمار الناتج عن الحرب فيها. بيانات ملاحية تكشف عن تصدر طائرات التزويد بالوقود التابعة لأمريكا قائمة الطائرات الرابضة على أرضية مطار الليد بنغوريون. قنوات إعلامية عبرية تحذر من صيف صعب يواجهه قطاع الطيران في إسرائيل بعد أن طلبت واشنطن الإبقاء على عشرات طائرات التزود بالوقود التابعة لها في هذا المطار حتى نهاية العام الجاري، رغم شكاوى إسرائيلية سابقة من تحول هذا المطار إلى قاعدة عسكرية. الكاتب الإسرائيلي نحوم برنياع نشر مقالا في دعوت أحرنوت تطرق فيه إلى عودة الاستيطان إلى شمال الضفة الغربية، وأكد أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لطالما انتهكت القانون الدولي والاتفاقيات التي وقعتها في الماضي، لكنها فعلت ذلك بحذر وعلى نطاق محدود تحت غطاء أمني ودعم نظام قانوني قوي ومقبول دوليا. أما حكومة تل أبيب الحالية فتستهتر بالعالم الذي لا يهمها إلا عندما يصوت لمسابقة الأغنية الأوروبية كما يقول برنياع. ويؤكد الكاتب الإسرائيلي أن تل أبيب تستعد لتنفيذ خطة لطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية عبر 3 مراحل تدريجية كي لا يغضب ترامب، تتمثل الأولى برعاية أعمال شغب المستوطنين وتنفيذ المذابح، يليها الفصل العنصري ثم الترحيل. وصول شحنة إنسانية من المكسيك وأوروغواي إلى كوبا التي تواجه واحدة من أسوأ أزماتها الاقتصادية في تاريخها. صحيفة ليكيب الرياضية الفرنسية ذائعة الصيت تقول إنه بعد الإسباني داني كارفاخال والإيطالي جيلويجي بوفون بات لليمين المتطرف رمزا جديدا في إنجلترا يتمثل في جون تيري. وتضيف أن أيقونة نادي تشيلسي جون تيري اصطف مؤخرا خلف اليمين المتطرف وسط انتشار أفكار هذا التيار في أوروبا والعالم. وتساءلت الصحيفة عن كيف نشأت العلاقة بين هذه الأيديولوجية والنجم الدولي الإنجليزي السابق، وهل يمكن أن يتكرر هذا السيناريو في فرنسا ودول أخرى أم لا؟ أكتفي بهذا القدر وأختم إياكم لقاء أوراق الصحافة لهذا اليوم. شكرا جزيلا لكل من تابعنا، وأتمنى أن تبقى وإيانا مع أثيرنا هذا ومع موقعنا الإلكتروني ومع منصاتنا الرقمية. البنك الإسلامي الفلسطيني ينتظر منكم إشارة أو زيارة لأحد الفروع 43 بالإضافة إلى خدمات إلكترونية يمكنكم الحصول عليها بيسر وسهولة من أي مكان. محبتي لكم جميعا، أنا نجوى الحمدان ودمتم بخير.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps البنك الإسلامي الفلسطيني. حسن الاختيار.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
5: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد. أخبار، تقارير، فيديو وصور، عين على فلسطين والعالم، استطلاعات رأي وآراء، كل ذلك نقدمه لكم في موقع raya.ps. نافذتكم نحو فلسطين والعالم. هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك.
1: تتسع الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي في مصر مع ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل بفعل الحرب واضطرابات الملاحة، ما دفع عددا متزايدا من صغار المزارعين المصريين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تغيير المحاصيل إلى الأقل كلفة. ومع ارتفاع أسعار الوقود في مصر بنسبة وصلت إلى 30% منذ آذار الماضي، فيما قفز سعر طن اليوريا الحبيبية أحد أهم الأسمدة النيتروجينية إلى ما بين 700 إلى 750 دولارا مقارنة بنحو 400 دولار قبل الحرب، يؤكد الخبراء أن ارتفاع التكاليف يدفع المزارعين إلى خفض استخدام الأسمدة أو تقليل الري أو التحول إلى محاصيل أقل استهلاكا للمدخلات الزراعية، وهو الأمر الذي يهدد تراجع الإنتاجية المصرية خلال هذا الموسم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI، ثبت خطواتك. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: أهلا بكم إلى موجز لأبرز وأهم الأخبار. ما يعرف بمجلس السلام يكشف عن فجوة كبيرة بين التعهدات المالية المقدمة له والأموال اللازمة لتنفيذ خطة ترامب في غزة، والكشف عن أن سموتريتش يعرقل مقترحا أمريكيا لاستخدام أموال المقاصة المحتجزة. حركة حماس ترفض محتوى وثيقة صدرت عن مجلس السلام لمجلس الأمن الدولي تعلن فيها عن تعثر تنفيذ خطة غزة بسبب الملفات العالقة، وأبرزها تسليم سلاح المقاومة وتمكين المجلس الوطني والتمويل. هيئة أسطول الصمود العالمي تعلن مواصلتها الإبحار نحو غزة بعد قرصنة إسرائيل سفنها، وواشنطن تفرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالأسطول إضافة لأعضاء في رابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة حماس. مقتل قاسم خطيب من شفا عمرو ويونس أبو غانم من اللد، فيما أصيب شابان من الطيب وجسر الزرقاء بجروح خطيرة في جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت يوم أمس، لترتفع حصيلة عنف والجريمة داخل الخط الأخضر إلى 103 قتلى. وثائق تكشف عن أن شرطة إسرائيل تدير نظاما لمراقبة وتحليل منشورات الصحفيين الأجانب بهدف منع من ينتقدون إسرائيل من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة. صور وأقمار صناعية تكشف عن أن إسرائيل تسيطر اليوم على منطقة كبيرة جدا خارج حدودها السابقة، إذ فرضت سيطرتها لأكثر من 1000 كيلومتر في غزة وسوريا ولبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمهل إيران 3 أيام لاستئناف الحرب، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة واستخدام معدات وأساليب أخرى إذا استؤنفت الحرب. قادة دول الخليج ينفون صحة كلام ترامب الذي أعلن أمس الأول إرجاء ضرب إيران بناء على طلب منهم. أستراليا تعلن أنها ستستورد الشهر القادم 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تؤكد أن الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز دفع سوريا لتصبح ممرا بديلا للتجارة والطاقة في المنطقة. تحذيرات في إسرائيل من صيف صعب يواجه قطاع الطيران بعد أن طلبت الولايات المتحدة الإبقاء على عشرات طائرات التزود بالوقود التابعة لها داخل مطار الليد بونغوريون حتى نهاية العام الجاري، رغم شكاوى إسرائيلية سابقة من تحول المطار إلى قاعدة عسكرية. انتهى هذا الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

صباح الخير. اليوم الأربعاء 20 أيار وحلقة جديدة مع الناس. ومعكم ومع الناس دائما برعاية جوال. ودائما يسعد صباحكم عبر إذاعة وشبكة رايا الإعلامية. ومن رايا صباح الخير. وبمعيدكم من صباح للزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية. صباح الخير يا سلام. والزميل فادي ماضي من الإخراج التلفزيوني. ويسعد صباحك الزميلة أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية لأسر الحرية.

صباح الخير من بيوتكم ومن سياراتكم وأعمالكم. صباح الخير من وين ما بتتابعونا، من الراديو ولا التلفزيون ولا على منصاتنا على التواصل الاجتماعي. صباح الخير. صباح الخير للمغير وحزمة. المغير المستوطنين مستمرين في اقتحام البلدة، وعلى قولة أهل المغير بتبدل علينا مرة مستوطنين ومرة الجيش، وأيضا بلدة حزمة اللي بتتعرض لاقتحام منذ فجر الصبح اليوم، حملة اعتقالات في حزمة أيضا. كان الله بالعون. وإلى الواجهة من جديد، الخان الأحمر والعنوان التهجير. وكأنه الاحتلال بده فرصة عشان يستكمل مشروع التهجير في منطقة الأغوار. القصص المتلاحقة كثيرة، كان الله بالعون. هذا من جانب، ومن جانب آخر الوضع التجاري في البلد. يعني أنا من يومين طلعت كم من مرة على نص البلد، يعني من منظور نشوف الوضع الاقتصادي والحركة التجارية، واستكمالا حتى الحديث مع الزملاء صباحا اليوم، مش حاسين في عيد أصلا، ما في حركة بالسوق. احكوا لي شو رأيكم. وعلى فكرة الموضوع مش مرتبط في محافظة معينة، لا، في كل المحافظات وفي كل المدن بعانوا نفس المشكلة، ضعف الحركة التجارية. والصراحة حركة تجارية بدها مصاري، والناس معهاش. أول خطوة في حل المشكلة إنك تعترف إنه في مشكلة أصلا. مرات بحس إنه إحنا في البلد رافضين إنه نعترف إنه عندنا مشكلة. هون الكارثة، إنه يصير عندنا الوضع الطبيعي ما هو قائم، الناس في ضائقة شديدة والدائرة تتسع. عقولة الناس في الشارع، اليوم اللي بروح أحسن من اللي بيجي. طبعا الحركة التجارية كثير مربوطة في موضوع معلومات، على الأقل عن في راتب ولا فيش راتب. هل الحكومة ستقوم بصرف دفعة أو راتب أو على الأقل سلفة على الراتب؟ ما حدا بيعرف، بس بنسمع حديث من هون ومن هون ومن بعض المصادر إنه يعني راح يكون في صرف دفعة قبل العيد. نفس الوقت بنقول العيد مش ضايل له وقت، وتنسوش انه يعني بكره الخميس جمعه وسبت ما فيش بنوك، والوقفه يوم الثلاثاء. عشان هيك مطالبه وزاره الماليه والحكومه تطلع بيان او يخاطب الناس. يا جماعه الخير، الناس بدها حدا مين يحكي معها. هاي الفجوه الموجوده ما بين الحكومه ووزاره الماليه والناس، يطلع ناطق باسم الحكومه، يطلع المركز الاتصال الحكومي، تطلع وزاره الماليه، يقول للناس على ايش ناويين. ومش معقول نترك المواطن بدون أي معلومة هيك على البركة.
الناس بدها مين يشارك هالمعلومة، اطلعوا شاركوا الناس يا جماعة الخير. ولمنها تبين راسها من جريها، ابقوا معنا حتى التاسعة. وبنذكركم بأرقام البرنامج 0224212223 أو 3. وأيضا رسائلكم على واتساب على 0097059224212223.

ويسعد صباحكم كل متابعينا. وبدأنا نقرأ رسائلكم على الواتساب. وعصام يسعد صباحك يا عصام.

ورسالة من مواطن يعقوب بقول عن أي عيد نتحدث. عمري 40 سنة لأول مرة سيمر العيد ولن أشتري أي ملابس لأطفالي. الله بعين. الله يا يعقوب الله يكون بعون الناس. المشكلة أنه الأطفال اللي بده يشعروا بالعيد ما بيعرف أنه في أزمة مالية ولا بيعرف شو وضع الأهل ولا بيعرف شو وضع السوق. ومش ذنبه

وغادة يسعد صباحك. غادة بتقول كانت قبل فترة حكت معنا بخصوص إحدى سيارة تابعة لإحدى الشركات كان بسوق بشكل متهور, وحكت إنه تواصلت مع الشركة وما كان في استجابة. هي بتحكي اليوم يسعد صباح الجميع إنه حكيت مع الشركة واستجابوا معي ورجعوا لي وشكروني وحكوا إنهم رح ينبهوا على هذا الموضوع. بحب أحكي لك يا أخت غادة يسعد صباحك أول إشي, وإحنا كمان تواصلنا مع الشركة بنفس اليوم اللي انت حكيتي فيه, وكان في استعداد من الشركة لمتابعة الموضوع بشكل حثيث وتوصية الشباب على يعني السائقين على الشارع يعني بدها دير بال والله لسلامتهم أولا, يعني كمان مش الموضوع مش سهل.

0: صباح الخير دكتور فادي.
1: حتى غيروكي لبسوكي تاج ملوكي.
0: وحبيبي يسعد صباحك يا حبيب، وصباح كل أهلنا في سلفيت يسعد صباح.

سائد خراز بيصب عليكم من ميدان الشهداء. يسعد صباحك يا سائد وتحياتنا إليك ولكل الركاب اللي معك. ما حكيت لناش يا سائد انت على اي خط بتشتغل؟

طب امبارح احنا كنا في تواصل مع الاخوه في الاشغال العامه ورفعنا كل توصياتكم وملاحظاتكم وشكاويكم التي تتعلق ببعض المشاريع، ويعني مشكورين جدا على حسن المتابعة صراحة، وإن شاء الله خلال أيام راح يكون عندنا رد على معظم الأشياء، وأخذوا كثير من الملاحظات بعين الاعتبار. مصطفى يسعد صباحك، ويا عزام يسعدنا صباحك وصباح كل أهنا فتول كريم.

0: أنس حميدة، يسعد صباحك يا أنس، وبسلم عليك كل الطاقم، ويسعد صباحك وطريقك إن شاء الله دايما آمنة.
1: قولي حبيبي في البعد مانيش متهاني.
0: وطارق عزموتي، يسعد صباحك يا طارق. طارق، خبرنا الوضع كيف عندك أخي طارق في الوضع التجاري، وانتوا ودكم علاقة مع يعني في موسم الأعياد.
1: بعد ما نشيت هاني قلو بحاول انسى وبشتغلو غصب عني.
0: وعبود بقول صباح الخير استاذ احمد، صباحك بقول ربنا يكون بالعون، كل ما سموتريتش عصب بصير بده يهجرنا. هو اصلا عصب ولا ما عصب بده يهجرنا؟ هو اصلا بنام وبقوم وبحلم انه بس تتهجر البلد من اصحابها.
1: وانا هنا ناطر هنا قلبي وانا
0: الله يهونها على الجميع، ويسعد صباحك اسماعيل. يسعد صباحك اسماعيل. ويا امجد يسعد صباحك وسلام بسلم عليك.

وأيضا في موضوع المتابعات كل ما يتعلق مع البلديات رح نعمل له تأجيل إلى بعد العيد الأضحى إن شاء الله. طبعا هذا بناء على طلب البلديات اللي تواصلنا معهم, لأنه لسه في بعض البلديات لليوم لم يستلموا مهامهم بشكل كامل, واللي استلام لسه بيحاول يفهم الوضع وبيحاولوا يعني يتقربوا من واقع البلديات عندهم, وإذا في إشكاليات معينة. بس احنا كل حال رفعنا لهم معظم الملاحظات والشكاوي من المواطنين للبلديات المعنية.

من سندس يسعد صباحك يا سندس ويا رب ان شاء الله بتفرج يا رب. وبخصوص شارع الأحراش في طول كرم وبعد تواصلنا مع الأشغال العامة أفادوا أنه هذا الشارع تحديدا هو بمسؤولية بلدية طول كرم مع الشركاء, وإحنا إن شاء الله بعد العيد رح نحكي الموضوع. في أكثر من ملاحظة في بداية الشارع ونهاية الشارع في إشكاليات, وكان في قضبان حديدية موجودة بالشارع أو حدا ضيفها, إحنا كمان رح نتابع هذا الموضوع.

وطارق عزموتو بيقول غياب المتسوقين من الداخل الفلسطيني، اقتصاد جنين يعتمد بشكل أساسي بنسبة تصل إلى 85% من القوى الشرائية على متسوقين القادمين من الداخل الخط الأخضر. وبقول أنه الإغلاقات المتكررة على الحواجز المحيطة مثل حاجز الجلمة والحصار المفروض على المدينة هذا الشريان الحيوي، مما أدى إلى تراجع مبيعات المحال التجارية بسبب هذه الحالة. شكرا جزيلا يا طارق.

0: وأيضا من التعليقات على فيسبوك، يسعد صباحكم جميعا. محمود العسل يسعد صباحك. جمال شوامرة بقول الحدث موجود عندكم على الواتساب. مش فاهم عليك، إذا ممكن تبعت لنا على الواتساب بكون شاكر لك. محمد عفانا أو عفانا يسعد صباحك، بكون تستحق لقب مذيع الغلابة. يا زلمة كلنا غلابة في هالبلد يا محمد. جمال شوامرة بقول صباح الخير، أرجو متابعة موضوع الأجهزة الأمنية مع شركة كهرباء الجنوب، يا ريت توضح لنا أكثر، يعني إذا في مجال تتصل علينا تليفون تشرح لنا أكثر الموضوع أو تبعت لنا على الأقل رسالة، أنا مش واضحة بالنسبة إلي القضية. انفادي يسعد صباحك يا انفادي.
1: يا حبيب القلب حبيتك يا
0: صباح النشاط يا قلق.

0: سعد خراز بكل شكرا اخي احمد توقف مع الغلابه ما كلنا غلابه يا اخوي سعد. ومعنا اتصال هاتف. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: يسعد هالصباح يا رب.
1: انا اللي اعتدوا علي الاجهزه الامنيه في بيتي قبل يومين.
0: حياك الله. مين معنا عفوا؟
1: صباح الخير. صباح يسعد الخير لفلسطين.
0: صباح يسعد
1: الخير.
0: صباحك. مين معنا عفوا؟
1: صباح الخير لسياده الرئيس محمود عباس ابو مازن وكل الاجهزه الامنيه الشريفه في هذا الوطن.
0: الله يسعد صباحك يا رب.
1: صباح الورد.
0: مين معنا عفوا؟
1: اسامه شوامري.
0: حياك الله اخو اسامه. اسامه تعطينا تفاصيل شوي الموضوع
1: بالنسبه للمشكله اللي صارت هذه في عند في منزلي في قريه دير العسل.
0: نعم.
1: توجهوا لشركه كهرباء الجنوب بمستحضرين الاجهزه الامنيه.
0: نعم.
1: وباشروا علي على الحاره تبعتنا بفحص العدادات عدادات الكهرباء.
0: نعم.
1: بلشوا في عدادات الكهرباء الحين بيتي انا لا جوا شويه هيك بحكي مع شركه الكهرباء تيجي تفحص البيت تبعي.
0: نعم.
1: في سرقه او ما في سرقه.
0: نعم.
1: والله توجهوا معي للمنزل.
0: انت اللي طلبت منهم يجي يفحصوا؟
1: انا والله اللي طلبت. نعم. منهم بالله انا اللي طلبت منهم.
0: سادك.
1: توجهوا للمنزل تبعي ففحصوا العداد. انا عندي عداد عادي وفحصوا العداد لم يعني ما لقوش ولا اي سرقه ولا اي شيء خلل.
0: تمام.
1: انا نزلوا من البيت وطاحوا طاحوا لتحت شويه عشان يطلعوا على بيوت ثانيه.
0: نعم. يكملوا
1: الحين ادت سياره ما بعرف شو اللي فيها. اجاهم اتصال لشادي ارجوب قالوا له البيت اللي وراني هذاك لازم تروح تركبوا له عداد المسبق العد المسبق.
0: نعم.
1: فات حضر صندوق الكهرباء عشان يطلعوا على العمود.
0: نعم.
1: اقول لهم شو هذا انتوا فحصتوا بيتي فيش سرقه.
0: نعم.
1: انا قلت لهم انا مشكي علي انا مشكي علي رفعت قضيه لشركه الجنوب للقضاء وانا ما نشرت عن القضاء.
0: نعم.
1: حطيت المحامي تبعي وطلعت للقضاء. القضاء امر في امر انه يعني ان تقصط للمحكمه
0: علي. كان عليك ديون يعني؟
1: علي ديون. ما بنكر لحد الان علي ديون.
0: كل البلد عليها ديون.
1: ما بنكر ليش هذا وحقه علي استحقاقات للكهرباء انا ما بنكر.
0: نعم.
1: يا سيدي وبعدين ايش انا بقولهم يعني قلت لهم يعني انتم بتتوجهوا تركبوا لي عداد كهرباء بدي اشوف المسؤول عنكم.
0: نعم.
1: فتوجه الي شادر جوب.
0: نعم. احنا بدون اسماء يعني خلينا بدون اسماء احنا بنتبع الموضوع.
1: بقول لمسؤول الكهرباء بقول له لو سمعت انت بدك تركب لي عداد كهرباء اول حاجه فحص العداد تبعي لم يجدوا سرقه.
0: نعم.
1: قال لي انا بدي اركب عداد كهرباء. بقول له كيف يعني بدك تركب عداد كهرباء؟
0: دفع مسبق اللي مركبه لك.
1: انت يا شركه الكهرباء الجنوب شكيتوا علي والتجأت للقضاء وانا مشار على القضاء انا تحت القضاء.
0: نعم.
1: انا تحت القانون.
0: نعم.
1: والقانون على راسي من فوق وكل الاجهزه الامنيه وكل
0: احترام
1: الشريف في الوطن انا كله على راسي. قال لي انا بدي اركب بالقوه بالحديد بالنار انا بدي اركب.
0: بدي بفك العداد الفاتوره وحط لك عداد دفع مسبق.
1: عداد دفع مسبق. قلت له يا سيدي انا مش معارض برضه زاد بدك تركب لي بدي انا امر محكمه.
0: نعم.
1: بدي امر محكمه وفي ايدي حق بدي امر محكمه. قال لي ما بعطيكش امر محكمه ولا بقدر اعطيك حق امر محكمه انا بدي اركب. قلت قلت لا بالضرب بالقوه بدي اركب.
0: طيب
1: الحين اجت الشرطه اللي هي بتقول لي الشرطه احنا بدنا نحط لك الصندوق على العمود بدون شبك.
0: نعم.
1: قلت لهم ما تقدروش اعطوني امر حدث اعطوني امر محكمه.
0: نعم.
1: وانا بخليه وانا مش معارض.
0: نعم.
1: وانا بقدر اطلع على فوق القانون انا تحت القانون.
0: نعم.
1: اعطوني امر محكمه بعدين ايش انا اعطوه انا الوضع على الله الوضع على الله. وبالنسبه لقرانا انا في دير العسل الفوق اللي هي الخط الغربي على الخط الاخضر انا وضعنا على الله اقسم بالله ما معنا نوكل من وقت الكورونا. اقول لك من وقت الكورونا لليوم ما بنعاني من 7 اكتوبر لليوم ما بنعاني.
0: كان الله في العون.
1: والله اقسم بالله طق شكل واحد ما بجيب لك تقريبا عيني من 7 اكتوبر.
0: كان الله في العون.
1: قاعدين في الدار وبعلم الله كيف الواحد بجيب مصروفه. اقسم بالله احنا مش بحكي عن انا لحالي اقسم بالله كل الكره كل القرى للخط الأخضر.
0: طب بس عشان بس نركز على موضوع المشكلة أخوي أسامة، يعني المشكلة كانت بده يركبوا لك عداد دفع مسبق بدل العداد الفاتورة الموجودة عندك.
1: مزبوط.
0: شو المشكلة اللي صارت؟
1: الحين تقريبا يعني صرنا عند الدار عند منزلي أنا. الحين فينا صارت الأجهزة الأمنية تهجد فيي وتعدت على ابني وهو واقف أقسم بالله ما سوى أي حاجة، لا أنا ولا مرتي ولا زوجتي ولا أمي ولا أي واحد. أجاهم إنه يعني خلص بالحديد بالنار ضربوهم أقسم بالله. الحين ضربوا ابني مقنع من الجهاز الأمن الوطني. الحين أمه انزعجت عليه ابنها يعني فلم الكبد هذا متفارقين يعني. الحين هجمت عليه بسعفو ضربها الأمن الوطني ضربها المقنع ضربها على كتفه بالعصا وصار يعطي يعني يحكي معاها بالألفاظ يعني بديش أحكيها أنا. قالها أنت يعني بطق بين عينيك أقسم بالله وناف ماك فنجان قهوة بشرب عليك فنجان قهوة وبرميك زي الكلب بعيد من السمعين برميك زي الكلب بعيد من السمعين وصار يحكي لها في ألفاظ بديعة بديش أحكيها على التلال.
0: أنتوا بعد هذا الحادث شو سويت؟ رحت رفعت شكوى اشتكيت على اللي صار؟
1: أنا واقف على صور ارتفاع استنادي على جار إلي هيك واقف أقسم بالله لا قاومتهم ولا حتى غلبت عليهم أقسم بالله لا غلبت عليهم ولا قاومتهم ولا شيء إلا إحنا استقبلناهم بالقهوة استقبلناهم بالشاي بالعصير واسألهم بالمي الساقعة أقسم بالله وبحيب فوق روسهم أنتوا على راسي أقسم بالله ما لقيت له واحد من ورا بضربني من ورا وبدفعني بضربني على عن السور استنادي تقريبا طوله يمكن متر ونص أو مترين. بعد ما رماني يا أستاذ ما والله ما صحيت من مرة والله ما صحيني. أجوا حين قرابي اللي هيك بدي يسعفني أقسم بالله طخ عليه وضام عليه قنبلة غاز
0: طب بعدها أستاذ اشتكيت ورحتوا على الجهاز اشتكيتوا على شو صار؟
1: جيب الأمبلانس وطلعنا على المستشفى وتعالجنا وريد فيها كسور ورضوض وعيلتي زوجتي وأمي الأخرية فيها يعني مشاكل عندها مشاكل
0: ألف سلام عليهم.
1: سوينا تقارير وطلعنا واشتكيت للاستخبارات العسكرية وفي علشان هيك أنا بدي من سيادة الرئيس حفظه الله ورعاه وفوق روسنا فوق روس الجميع ومن المحافظ ومن مدير الأمن الوطني بدي يتابع لي في الموضوع تبعي.
0: يا سيدي إن شاء الله أول شيء الحمد لله على سلامتكم وإذا كان في خطأ إن شاء الله بكون مردود ويعني إحنا كلنا ثقة في القضاء الفلسطيني وعلى كل حال يعني كمان كل التحية للإخوة في الأجهزة الأمنية وتحديدا في جهاز الاستخبارات يعني.
1: بعدين إحنا طلعت إحنا بالنسبة لنا إن إحنا مش معارضين ولا إحنا نطلع القانون.
0: نعم
1: القانون فوق روس الجميع.
0: نعم إن شاء الله
1: هذول يعني بقولهم يعني في النهاية احنا معناش اوكل اقسم بالله حلفت لواحد
0: الله يكون بالعون الله يكون بعون الناس.
1: جار الي جبت مكينة من جار الي عشان احلق معيش 15 شهر كيف بدك تركب لعداد مسبق وانا ما معيش يعني القانون ما بسمع لك تركب عداد مسبق. احنا وضعنا على الله احنا بالخط الغربي على الخط الاخضر الخط الاخضر.
0: نعم
1: يعني بدي احكي لك يا استاذ مكفينا المستوطنين مرعبين
0: صحيح
1: في الليل
0: يعني هاي منطقة حدودية ومنطقة فيها اعتداءات مستوطنين بشكل مستمر.
1: نعم عندنا مستوطن بركب على التكترون مزعجنا ليل نهار مزعجنا اقسم بالله يا رجل.
0: ان شاء الله اخوي أسامة
1: قبل اربع خمس ايام اجانا مستوطن في ارض لابوي.
0: نعم
1: يعني مخذها مش يعني الي ولا ابوي بحصد في حصيدة قالوا له يا حج انت جاي من الحصيدة تبعتك واطلع من الارض احنا بدنا اياها. طب وين نروح احنا اذا الحكومة اذا القانون بديش يحمينا بس يعني يعطينا نرضوي بس عبين ما الله نفرجها.
0: ان شاء الله ربنا بفرجها على الجميع واحنا راح نتابع موضوعك مع كمان الاخوة في كهرباء الجنوب وكلنا ثقة في القضاء الفلسطيني في موضوع شكواك واحنا راح نشوف على الاقل مع شركة الكهرباء الجنوب شو ممكن نشوف. خلينا ناخذ شوية تفاصيل. احنا رقمك صار عندنا موجود تحت الهواء وان شاء الله راح نتابع معك اخوي اسامة شوامر. نتمنى لك السلامة ولعائلتك وان شاء الله خير. يعطيكم ألف عافية. برعاية جوال

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: المنتج الوطني واحد منها، لأنه مش بس منتج، هو جزء من هويتنا ومن قصة صمودنا.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
2: وأول أوردر

يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك. برعاية جوال.

وعودة معكم أعزائي المستمعين والمشاهدين دائما مع الناس وبرعاية جوال. ونذكر بأرقام البرنامج على 0-2-2-4-2-1-2-2-2-2 أو 3.

وتحياتنا لكل اللي انضموا لنا من جديد على كل منصاتنا وتحديدا فيسبوك. اسماعيل دردون يسعد صباحك يا رب. محمد ابو يامن يسعد صباحك يا محمد. غازي يسعد صباحك. وسامر تحياتنا لك وتحياتنا لكل اهلنا في الداخل المحتل تحديدا في الرمله. صباح الخير.

صلاح للأسف. سنقول اليوم نسمع عن بعض القرى اللي حتى بعيد عن المستوطنات شوي، وكأنه الموضوع مش وكأنه أكيد موضوع منهج ومنظم واستهداف الناس في أراضيها وفي قراها أصبح على عينك تأجر.

احمد الصباح يسعد صباحك يا احمد. احمد بقول الشعب الفلسطيني جرب كل انواع المعاناه بس ضايل يبطحوه بالصحراء ويحطوا عليه صخره ويصير كل احد من احد. الله الله يكون بعون الناس يا احمد. شو بدنا نسوي يعني؟ مكتوب علينا الرباط في هاي البلد.

0: وللمعنيين في موضوع الأزمات الطرق على قلنديا للخارج إلى من خيم قلنديا في أزمة والداخل سالك. ومعنا اتصال هاتفي. لو صباح الخير.
1: ألو صباح الخير. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. يسعد صباحك. مين معنا؟
1: حياك الله. معك خليل
0: كعبنا. حياك الله أخوي خليل. طمنا عنك أخوي خليل.
1: الله يرضاك. الحمد لله رب العالمين. شكرا. الحمد لله.
0: شو الوضع؟
1: والله الوضع يعني الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله أنه كويس. لكن وضع صعب يعني.
0: خليل أبو فزاع, أنتو يعني التجمع السكاني الوحيد اللي ظل موجود بمنطقة تقريبا الطيبة.
1: حاليا إحنا التجمع الوحيد اللي ظل يربط ما بين أريحة والطيبة.
0: نعم.
1: وبربط ما بين دومة لجفع.
0: نعم.
1: يعني عندك هاي المساحة كلها تم ترحيل وتهجير الناس اللي ساكنة فيها. ما ظل إلا هذا هو تجمع عائلة أبو فزاع أو بيت عائلة أبو فزاع بالأحرى, وليس تجمع, لأنه هذا البيت هو ملك والملك لله عز وجل.
0: الحمد لله.
1: في أوراق طاب ومسجلة رسمية.
0: نعم. للي ما بيعرف أبو فزاع, هو هذا البيت الموجود على يمين الشارع عند حاجز كراميلو أو دوار كراميلو معروف عنه, هو شارع المعرجات المؤدي إلى أريحة في بداية الشارع من فوق. أول شيء تحياتنا لكم أبو فزاع, ويعني حماكم الله. سمعنا قبل فترة بعض المضايقات اللي صارت, من ضمنها كان قطع المياه. أبو فزاع عنكم.
1: إحنا حاليا 13 يوم بدون مياه.
0: أما ما رجعت من هذيك اليوم؟
1: ما رجعت, كلها وعودات وعودات غير صادقة طبعا من طرف الإسرائيلي. يعني احنا في عندك اتصال على الارتباط المدني والارتباط العسكري. وبقول اليوم بيقولوا انه هم بدهم يطلعوا يربطوها, هم بدهم يطلعوا يشبكوا المي, وما في اي استجابة نهائية. لأن 13 يوم بنعاني من نقص المياه. يعني مياه شحيحة جدا جدا جدا, فوق ما تتصور المياه شحيحة.
0: خلينا شوي.
1: نعم. يعني صعب وضع المياه.
0: نعم. ابو فزاع, أجوكم بشكل رسمي, سلموكم اختراط بمغادرة المكان أو تسليم المكان؟
1: لا, لا لا لا, بالعكس. احنا مبارح كان في محكمة.
0: نعم.
1: احنا مبارح كان في محكمة رافعين قضية احنا على المستوطنين وكذا الأمور, كونها يعني المنزل مسجل بشكل قانوني وبشكل رسمي وطبعا
0: ومرخص. طبعا
1: مرخص تخيص أردني.
0: نعم نعم.
1: طبعا أردني احنا اللي معانا.
0: نعم.
1: ومبارح كان في محكمة, وللأسف زي ما بحكي المسألة مين تشكي إذا كان غريمك القاضي.
0: يعني للأسف. بس يعني واحدة من الإجراءات اللي لازم حد يكون فيها على الأقل هو الاعتراض. يعني ومنيح أنكم رفعتوا.
1: إحنا رفعنا قضية. نعم. وحطينا محامي. وإحنا عشان يكون العلم يعني سواء لك أو للجمهور اللي بسمع, إحنا من 5 سنوات في قضايا, لأنه صار عندنا سجن لأكثر من شاب واعتقال وتوقيف وأمور. إحنا في السنوات هاي الأخيرة إحنا صرنا دافعين ما يقارب 60,000 شيكل بس للمحاكم.
0: نعم نعم. طب أخوي أبو فزاع, يعني تواصلتوا مع الجهات المختصة, مع في يعني مع الحكومة؟ هل صار في تدخلات معينة معكم؟
1: يا طيب, يعني إحنا يعني بنحكي هالكلمة ويؤسفنا يعني هذا الكلام اللي نحكيه, إنه هي إن إحنا صار لنا يعني ما يقارب من 3 شهور, يعني 17 يوم إلنا إحنا في المضايقات لا يعلم فيها إلا الله سبحانه وتعالى. وبأسفنا يعني نحكي هذا الكلام, إنه ما في أي تدخل رسمي, ما في لا سوى يعني على مؤسسات ولا منظمات ولا أي جهة تذكر. يعني إحنا اللي إحنا بنقول مشان الله تعالوا بس شوفونا, وما حدا جاي.
0: لا حول الله يا ربي. يعني إحنا بنقول اليوم
1: المضايقات. شو أخوي الكريم, شو اسم الكريم؟
0: معك أحمد عياش.
1: حياك الله أخوي أحمد. أنت بتحكي أخوي أحمد عن مضايقات مش بسيطة. أنت بتحكي من الساعة 6 الصبح بيستلمونا للساعة 7 المغرب, يعني بتحكي يعني بجوز يعني شفتوا على الإعلام كيف بيجيبوا الفراش, وصلت إنه بيجيب الفراش وبيحطوا عباب الدار بقعد.
0: نعم نعم.
1: كل الغنم بيحطوا عندك عباب الدار.
0: إحنا شفنا بعض الفيديوهات أبو فزاع. نعم نعم صحيح.
1: كذا بعدين عندك هذول بكونوا 10-12 واحد بتحاوطوا من كل جهات الدار. ناس بقص من هنا وهذا بقص في الشيك, هذا بيد السينس لهذا كذا هذا كذا. وإحنا هينا إلنا 17 يوم, الشباب موجودين لا شغل ولا عمل, وأحوال ما بيعنا فيها الله سبحانه وتعالى, ويعني على قدم وساق زي ما بيحكوها. وبتلحق مرات كمان يعني مضايقات وتعديات في الليل, ساعات الليل بيجوا بصيروا يلفوا حول التجمع وبيقصوا في السياج في الليل. ويعني حراس منظمين حراس, احنا عندنا 24 ساعة وبصراحة في ضيق لا يعلم فيه الله سبحانه وتعالى.
0: نعم كان الله بالعون. يعني يا أخوي فزاع وأنا كنت متابع ما حدث معكم قبل 10 أيام تقريبا وشوفنا اعتداءات المستوطنين، ويبدو يعني لا طالما ما فيش عندهم أي شيء قانوني ضدكم يطلعوكم من هذا المكان فهم عمليا يعني متأسف على المصطلح بس بفلتوا عليكم المستوطنين.
1: هم الحين يعني شوف علي هم يعني كونها ظلت هاي البؤرة في المكان هذا الوحيد. أنا بحكي دائما وهذا الكلام لازم يكون الكل فاهمه وعارفه، لازم يكون يعني كل فاهم وعارفه، وخاص بس يعني الحكومة والمجالس البلدية والمجالس المحلية اللي حوالينا يفهموا إنه إحنا ما بنقول للناس تعالوا دافعوا عنا كوننا إحنا دار فزاع، لا إحنا لا إحنا أحسن من الناس ولا أقل من الناس، إحنا زينا زي الناس نتعرض لهذا الاضطهاد، ولكن إحنا المكان اللي إحنا فيه مكان مهم، مكان استراتيجي، مكان بربط يعني الأغوار في الجبل، مكان إذا راح هذا المكان وإن شاء الله بإذن الله ما في نية إنه نطلع إحنا من هاي المكان ولو إيش ما حصل، وقت شارع المعرجات راح يتحرم على الناس.
0: يستمل لسانك بالضبط. وجودكم اليوم أبو فزاع
1: الناس تعالوا تزعونا عشاننا والله إحنا
0: 100%
1: لا يعني إحنا بنقول تعالوا عشان نحافظ على ما تبقى من هاي الأرض، يعني أهل رمون، أهل الطيبة، أهل دير جرير، المجالس المحلية حولينا. يعني إحنا ما بنقول تعالوا، إحنا ما بنقول تعالوا عشاننا، احنا تعالوا عشان نحافظ على ما تبقى، هاي هي يعني خلينا نحكي المكان الوحيد اللي ظل. فاحنا بنترجى من الناس، بنترجى عن طريقكم، يعني بنطلب طلب من طريقكم، بنقول اللي عنده قدره انه شو مكاني يساعد اللي بيقدر فيه، المنظمات اذا في منظمات قانونيه مناهضه للاستيطان تيجي توقف يحط لنا محاميه، ناس يعني كوننا جهه احنا بنعتبر يعني بناء رسمي قانوني، يعني يجوا احنا وين مش قادرين نصل لحدا، يجوا عمي احنا جاهزين، احنا شو بدهم برضو جاهزين
0: يعني. واحنا بنرفع الصوت معك ابو فزاع، وهي كمان دعوه ومناشده لكل المؤسسات القانونيه في البلد وكل المؤسسات المعنيه في الاستيطان. وزي ما تفضلت ابو فزاع وانا بدي اكد على اللي حكيته، القضيه مش قضيه ابو فزاع،
1: نعم في غياب يعني كبير وفجوه كبيره للمؤسسات المسؤولة عن أمور الاستيطان، المؤسسات الحكومية، المؤسسات الشعبية، في يعني ما في حدا سائل فاهم شو
0: بنعمل. إحنا إن شاء الله بفزاع
1: نطلع على
0: نعم احنا ان شاء الله بفزاع. وبدي اكد كمان مره، القضيه مش قضيه ابو فزاع ولا دار ابو فزاع، القضيه
1: هاي ارض بتخص كل فلسطين،
0: هاي يعني اذا لا سمح الله
1: هاي النقطه استراتيجيه للكل.
0: نعم.
1: يعني
0: نعم
1: بتربط نابلس في رام الله، بتربط بيجي من نابلس على الخليل بده يمرق من عندك من هنا.
0: نعم 100%
1: بيطلع من ريحه على رام الله بده يمرق من عندك من هنا. هاي المكان اذا راح الى قاعد
0: بكره لا سمح الله
1: المستوطنين
0: لا سمح الله
1: وباذن الله ما يبقعدين ان شاء الله عز وجل، هذا أملنا في الله سبحانه وتعالى. بكرة أنت بتصير لما تنزل على المعرجات يعني بتصير في الحلم هاي.
0: نعم نعم نعم كان الله بالعون. وإن شاء الله كمان مرة بنأكد يا جماعة الخير هذا يعني التجمع، هذا البيت الوحيد اللي متبقي ما بين أريحة وما بين حدود بلديتي رام الله والبيرة من جهة الأغوار، يا جماعة الخير هذا الموقع المتبقي الوحيد، ويعني زي ما قال الفزاع ما تبقى، نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه بما تبقى. وهي دعوة لكل المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحقوقية والقانونية، دعوة كمان لمؤسسات الرسمية التواجد والمساندة والوقوف إلى جانب
1: الكل يقوم في دوره.
0: نعم نعم
1: عليه.
0: وإحنا يعني مش رح نوقف لحد هون أبو فزاع، كمان إحنا رح نراسل لهذه المؤسسات رح نبعث لهم
1: لأنه يكون يعني كل كم يوم في اتصال اللي الصوت يصل يعني الأكبر عدد ممكن
0: إن شاء الله. إن شاء الله الله يحميكم أبو فزاع، وكان الله بالعون. تحياتنا إلى كل العائلة الكريمة ولكل الموجودين عندك، وحماكم الله أبو فزاع. الله يسعد صباحك يا رب، بارك الله فيك. كان الله بالعون. يعني اليوم تجمع أبو فزاع يعرض لانتهاكات المستوطنين ويتعرض لمضايقات شديدة، والهدف واضح تهجيرهم. جماعة الخير اللي بنزل على طريق المعرجات بشوف التجمعات البدوية من مفترق الطيبة حتى أريحة، هاي التجمعات اللي تهجرت وانت تشوف أماكنهم مهجورة، والله بوجع القلب. وكمان مرة كمان هي دعوة لكل المؤسسات الحقوقية في البلد والمؤسسات المعنية في مواضيع الاستيطان والمؤسسات الرسمية بالوقوف إلى جانب عائلة أبو فزاع. وإذا أي حدا بده أي معلومات إضافية كمان بخصوص أبو فزاع يتواصل معنا وإحنا جاهزين نعطيه معلومات. وإلى هنا أعزائي المستمعين والمشاهدين نأتي إلى ختام حلقتنا اليوم، على أمل اللقاء بكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة. وكل التحية لكل الزملاء سلام الأطرش من الهندسة الإذاعية وزميل فادي ماضي من إخراج التلفزيوني وزميل أنوار مطرية من المتابعة والتنسيق. ودائما تحياتي لكم، أنا أحمد عياش، تضلوا بألف خير، سلام عليكم.

0: برعاية جوال.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: إلكتروني جوال كل يوم جديد.
1: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
2: الساعة الآن 9:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
3: مرحبا بكم إلى موجز إخباري جديد. إصابة 7 مواطنين بينهم 3 أطفال بجروح متفاوتة الليلة الماضية وفجر اليوم بعد قصف قوات الاحتلال مناطق متفرقة من قطاع غزة. ما يعرف بمجلس السلام يكشف عن فجوة كبيرة بين التعهدات المالية المقدمة له والأموال اللازمة لتنفيذ خطة ترامب في غزة، والكشف عن أن سموتريتش يعرقل مقترحا أمريكيا لاستخدام أموال المقاصة المحتجزة. حركة حماس ترفض محتوى وثيقة صدرت عن مجلس السلام لمجلس الأمن الدولي تعلن فيها عن تعثر تنفيذ خطة غزة بسبب الملفات العالقة، وأبرزها تسليم سلاح المقاومة وتمكين المجلس الوطني والتمويل. هيئة أسطول الصمود العالمي تعلن مواصلتها الإبحار نحو غزة بعد قرصنة إسرائيل سفنها، وواشنطن تفرض عقوبات على 4 أشخاص مرتبطين بالأسطول إضافة لأعضاء في رابطة علماء فلسطين ومنظمة صامدون بدعوى ارتباطهم بحركة حماس. مقتل قاسم خطيب من شفا عمرو ويونس أبو غانم من اللد، فيما أصيب شابان من الطيب وجسر الزرقاء بجروح خطيرة في جرائم إطلاق نار منفصلة وقعت يوم أمس لترتفع حصيلة عنف والجريمة داخل الخط الأخضر إلى 103 قتلى. وثائق تكشف عن أن شرطة إسرائيل تدير نظاما لمراقبة وتحليل منشورات الصحفيين الأجانب بهدف منع من ينتقدون إسرائيل من الدخول للأراضي الفلسطينية المحتلة. صور وأقمار صناعية تكشف عن أن إسرائيل تسيطر اليوم على منطقة كبيرة جدا خارج حدودها السابقة، إذ فرضت سيطرتها لأكثر من 1000 كيلومتر في غزة وسوريا ولبنان. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يمهل إيران 3 أيام لاستئناف الحرب، والجيش الإيراني يهدد بفتح جبهات جديدة واستخدام معدات وأساليب أخرى إذا استؤنفت الحرب. قادة دول الخليج ينفون صحة كلام ترامب الذي أعلن أمس الأول إرجاء ضرب إيران بناء على طلب منهم. أستراليا تعلن أنها ستستورد الشهر القادم 3 شحنات من وقود الطائرات من الصين بإجمالي 600,000 برميل بسبب الحرب وإغلاق مضيق هرمز. صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تؤكد أن الحرب على إيران وإغلاق مضيق هرمز دفع سوريا لتصبح ممرا بديلا للتجارة والطاقة في المنطقة. تحذيرات في إسرائيل من صيف صعب يواجه قطاع الطيران بعد أن طلبت الولايات المتحدة الإبقاء على 10 طائرات التزود بالوقود التابعة لها داخل مطار الليد بونغوريون حتى نهاية العام الجاري، رغم شكاوى إسرائيلية سابقة من تحول المطار إلى قاعدة عسكرية. انتهى هذا الموجز، قرأته نجوى الحمدان. يمكنكم متابعة المزيد على مدار الساعات القادمة من خلال أثيرنا ورايا دوت بي أس ومنصاتنا الرقمية.
2: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: عبور الهزيمة لحسين معلوم والصادر عام 2000 ميلادي كتابنا لليوم، والذي يتمحور حول فكرة تجاوز الانكسارات الفردية والجماعية وكيف يمكن للهزيمة أن تتحول إلى مرحلة عبور نحو وعي جديد أكثر نضجا وقوة. لا ينظر الكتاب إلى الهزيمة بوصفها النهاية، بل باعتبارها لحظة اختيار تكشف حقيقة الإنسان وقدرته على الصمود وإعادة البناء. ويركز الكاتب على الأبعاد النفسية والاجتماعية للهزائم، موضحا أن الشعوب والأفراد قد يواجهون فترات من الإحباط وفقدان الثقة، لكن الخطر الحقيقي إنما يكمن في الاستسلام لهذه الحالة وتحويلها إلى واقع دائم. ومن هنا يدعو إلى مراجعة الأخطاء وفهم أسباب التعثر والتعامل مع الأزمات بعقلية التعلم لا بعقلية اليأس. ويعرض الكتاب تأملات وأفكار حول أهمية الإرادة والأمل والعمل التدريجي في استعادة التوازن، مؤكدا أن النهوض إنما يبدأ من الداخل، من تغيير طريقة التفكير واستعادة الإيمان بالقدرة على ذلك التغيير. كما يشدد على أن التجارب القاسية قد تصنع وعيا أعمق بالحياة وتدفع الإنسان إلى إعادة ترتيب أولوياته وأهدافه. الرسالة الأساسية للكتاب إنما تتمحور حول أهمية عبور الهزيمة التي لا يستطيع الإنسان أن يتغلب عليها إلا بإنكار الألم أو تجاهله أو بالاعتراف به وتحويله إلى دافع للنمو والتطور. فالقوة الحقيقية ليست في تجنب السقوط، وإنما في امتلاك الشجاعة للاستمرار رغم الخسائر والتحديات. سماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أتشرف باستضافتكم على قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، حدثكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
2: تتسع الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي في مصر مع ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل بفعل الحرب واضطرابات الملاحة، ما دفع عددا متزايدا من صغار المزارعين المصريين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تغيير المحاصيل إلى الأقل كلفة. ومع ارتفاع أسعار الوقود في مصر بنسبة وصلت إلى 30% منذ آذار الماضي، فيما قفز سعر طن اليوريا الحبيبية أحد أهم الأسمدة النيتروجينية إلى ما بين 700 إلى 750 دولارا مقارنة بنحو 400 دولار قبل الحرب، يؤكد الخبراء أن ارتفاع التكاليف يدفع المزارعين إلى خفض استخدام الأسمدة أو تقليل الري أو التحول إلى محاصيل أقل استهلاكا للمدخلات الزراعية، وهو الأمر الذي يهدد بتراجع الإنتاجية المصرية خلال هذا الموسم.
1: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: يمكن ما بنشوف كل التفاصيل، بس أكيد بنحس فيها. التعب، الإتقان، والرغبة إنه يوصلنا منتج نفتخر فيه. المنتج الوطني هو نتيجة كل هاد، واختيارك إله هو تقدير حقيقي لكل هالمجهود.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
4: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة، وامتصاص عالي بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك، لأنه راحتك بتفرق. اختار اللي بيفهم احتياجك، ولا شي بيوقفك. سوفي معك.
5: مصنع شركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري، مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله، جفنة، طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، الباطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الحفاظ على وضعية جلوس صحيحة وتوزيع الوزن بالتساوي على العمود الفقري يساعد في الوقاية من آلام الظهر ومشاكل العمود الفقري.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: رايا تي في، برامجك الإذاعية المفضلة على رايا أف أم أصبحت متاحة الآن على رايا تي في. شاهدنا من خلال موقعنا الإلكتروني raya.ps أو من خلال التطبيق على الأجهزة الذكية أو من خلال التلفزيونات التفاعلية. رايا تي في.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف بجانب الدوار،

الله يرضى عليك تزبط لنا الوضع. احنا والمستمعين الان بدأنا برحلة احلى صباح. وقعت عيني على اخر رسالة بعتها يا احمد الصباح، اعتقد انك بعتها في برنامج مع الناس، يعني اجت عيني عليها وقرأتها. صباح الورد والسعادة، صباح بعيد عن التشاؤم والرؤية المظلمة والظالمة للمستقبل. شو في داعي للتشاؤم؟ شو في داعي لأنك قالب بوزك وزعلان ومستني بكرة بخوف وحزن وقلق ورهبة ورعب؟ ليش حاسب حساب بكرة لهالدرجة وانت خايف؟ طب اليوم مش هو تبع بكرة مبارح؟ مش كنا خايفين من بكرة مبارح؟ وها قد وصلنا إلى بكرة مبارح. اليوم هو بكرة تبع مبارح. بمعنى كلما غابت الشمس وأشرقت الشمس إن شاء الله خوفنا يتبدد وحزننا يذهب بعيدا بعيدا، وحساباتنا تطلع غلط إذا كنا متشائمين. إحنا في دنيا بقولوا عنها دوارة، إحنا بنستنى تدور هالدنيا لصالحنا، صرنا كذا سنة بنفس المحطة مش راضية تدور اللي علينا، بس إحنا متأملين إنه يوما ما هاي الدنيا تدور تدور تدور عشاننا. بقول لك الدنيا دوارة من حيث أستر تنستر، افضح بتنفضح، اكذب بينكذب عليك، خون بتنخان، اخذل ستخذل، اصبر تنال. حاجة كوني بيرموت. عفوا مش هاي الأغنية الأصلية ولا هي؟ صباح الخير. لكل شيء مقابل، مقابل انك بتعطي ومش شايف نتيجة، بس تأكد انه يوما ما رح تاخد اشي انت مش حاسه اليوم. احيانا المقابل بيكون صحة، احيانا بيكون راحة بال، هداة بال، ما يصير معك اشي سيء، ما يصير مع حدا من عيلتك اشي سيء. هذا هو مقابل المعروف، مقابل الاشياء الجيدة اللي انت ممكن تعملها. الدنيا شو دوارة يا رب تلف. تلف على كل مخادع، على كل كذاب، على كل ظالم يظلم. بالفلسطيني بتعرفوا شو بيحكي المثل بدل الدنيا دوارة؟ بقول لك لكل كلب يومه، ولا لا، كل كلب إله يومه، أو كل حقير إله لوم إله يومه، كل ظالم إله يومه. حكيت رسالة أحمد الصباح في مع الناس لأنها حلوة. بقول لك الشعب الفلسطيني جرب كل أنواع المعاناة، مش ضايل إلا إشي واحد، يبطحوه في الصحراء وحطوا على صدره إيش؟ صخرة. صباح الورد إم جهاد مناصرة، اليوم مش ملوخية، اليوم ورد يا إم جهاد. صباح الورد يا عبود، ورد وفل لك يا عصام. عصام بيقول الناس نوعين، شو هم؟ حاقد وناقد، والمشكلة طلع في الحاسد، يعني أكثر من نوع، ناقد حاقد حاسد، في كمان أكيد. صباحاتنا لإلكم دائما يا عزام عبدو وعلي ماضي وعز الدين عيد اللي بصبح على زاهر من سلفيت مدير في جولد.

0: مباشرة يا أسامة. صباح الخير من عبد الرحمن العدوان في الأردن لأشرف أبو سنيني وكادر العمل في محلات سليم رشاد للألمنيوم بتير. مصعب الجدع صباح بحكي لكم good morning. المورنينج الجود
1: بانجليزي ليه يا مرسي؟
0: يعني شوف هو انجليزي بس عملناه معرب. المورنينج الجود يعني الصباح الجود، صباح الجيد،
2: صباح الزعبير.
0: عند بعض الناس بده كاسة النسكافيه أو فنجان قهوة أو كاسة شاي حسب الإنسان وشو بحب وثقافته. في ناس بحبوا الصبح الحلو، في ناس بحبوا المر، كله موجود في أحلى صباح. صباح الخير لبنك القاهرة عمان. شو دخل الحلو والمر في بنك القاهرة عمان؟ بنك القاهرة عمان عنده الأشياء الحلوة، عنده المصاري، عنده خدمات بنكية، عنده بطاقات. بسكوتة البيتي بير من شركة آني. هلأ في كتير بيتي بير في البلد، لكن بسكوتة آني مكتوب عليها العلبة آني. بيتي بير لكل الوصفات. على فكرة الليل حلمت إنه، على فكرة والله هلأ تذكرت لما حكيت البيتي بير، تذكرت إنه في حدا معي كتير ناس كان في كتير كاسات جل وبسكوتة البيتي بير تحت. شو اسم هالجيلو والبسكوتي؟ شو اسم هالوصفة؟ نحط في التلاجة بتطلع باردة زاكي. هاي الأيام عزها. بيتي بير آني من شركة مجمع سيلة الظهر. طبعا أنا ما بحب هاي الوصفة بس يعني بجوز زاكية. أنا شو بحب؟ الله الله على الرز بالحليب. يا سلام على الرز بالحليب، يا ويلي على حليب الجنيدي.
3: شوارف كذب خيوط
0: والله أنه زاكي. حليب طازج أو حليب مبستر، اختار. هلا أنا بحبش المشاوي كتير كتير زمان، بس اليوم بشتاق لها. من يوم ما أكلت عند الزغلول أول مرة مشاوي تغيرت وجهة نظري في الهش والنش الباربيكيو. الزغلول على مفترق دير شرف، للعائلات، للأصحاب، للأصدقاء، للستات، للبنات، للشباب، للرجال الكبار، مناسب للكل وللعائلات. شكرا يا منى. خالد الخراز. عفيف كاتب بيت شعر بس ما رح أقرأ بيت الشعر لأنه ملوش علاقة بالشعر لا من قريب ولا من بعيد. يا عفيف الشعر شعر.
4: يا ودود يا ود.
0: أبو يوسف عاشت الأسامي. مشغل الهدى خصوصا البنات، لكم أحلى صباح وأجمل حلو من وردة فلسطين. هيك اسمك على الواتساب بمعرفك. أبو مازن بصبح على زوجته يعطيها ألف عافية الحبيبة القلب العمر إمسالي. فراس أبو زريق بعيد عن العين قريب من القلب، دائما عند حبيب أبو زريق يا فراس. صبحنا عليك يا أمير زيدان؟ أعتقد لا. طيب أزكى أحلى صباح يا أبو زياد؟ بطبيعة الحال أزكى أحلى صباح لأنه كل اللي فيه زاكي. زاكي بالأكل، جنيدي، زغلول، الضيافة، فريشة، وزاكي معنويا زيكم وزي بنك القاهرة عمان وزي الشباب الطيبة. زاكيين بالذكاء بخفة الدم. لؤي عزمي، شباب ألمنيوم دويكات من الساعة 9 بستنوا في أحلى صباح وحطوا عراية من 9، يعني مش كتير، نص ساعة نص ساعة.

0: اللي استنيتوها. يعطيهم العافية الشباب. صباح لمحمد سلامي ولبلدة الزاوية، كيف الحارس وقصرة، هالثلاث بلدات يعطيهم الصحة والعافية أهليها. صباح الخير يا أبو آدم حجاوي ورامز عبد الباقي. حسن مشاهري حكي لكم نكتة، يعني قبل ما نروح على الفاصل بقولكم إنه سألوا محشش شو أبيخ شعور، حكالهم لو زعلت قبل العشاء بدك توكل بس خايف يخرب الزعل. يعني هي مش نكتة قوية. حسن مش ما ضحكتنا ليش؟
1: بايخة
0: مجنون اللي بيزعل قبل الأكل، مجنون. شو أهم عندك من معدتك إنها تكون ماكلة ومبسوطة؟ على الأكل جاي تزعل؟ أجلها، يعني إذا عندك موضوع فيه زعل افتحه بعد الطعام، بعد الوجبة. أو في ناس بتزعل وبتطلع بتروح تاكل في مطاعم، واللي في الدار يا حرام بفكروا ما أكل، ضل بالجوع يا ويلي. الأم بتصير تفكر ابنها إنه خلص صاي هيكل عظمي صار، هو ماكل سالخ وجبات برا في المطاعم، يروح على الزغلول بياخد له 3-4-5 السياخ لحمة. بدك فاصل يا سلام؟
2: تستمعون إلى برنامج أحلى صباح مع نجوى الحمدان. هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.
3: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج، ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة طعم الأصالة والكرم.

0: أموال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والدجاج المشوي. موقعنا بيتونيا، الشارع الرئيسي قبل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
2: يومك طويل والضغوطات عليك ما بتوقف؟ سوفي موجود ليخفف عنك. حماية مضمونة، نعومة فائقة وامتصاص عالي، بخليكي واثقة طول اليوم، بالبيت، بالجامعة، بالشغل، وحتى بطلعاتك. لأنه راحتك بتفرق، اختار اللي بيفهم احتياجك. ولا شي بيوقفك، سوفي معك.
3: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير وقسم العلاج الطبيعي بأحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها.
4: بالحكيم الحكمة الصح.
3: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء. نابلس، قرب دوار زواتا. تليفون
4: 1700 160 170، واتساب 970 594 780 008.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
6: هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: صباح الخير يا نضال. يدعي نضال بأنه سلام اليوم رومانسي بالأغاني. عنا تشكيلي في الأسبوع، يوم هيك يوم هيك، اليوم الثالث هيك، اليوم الرابع هيك وهيك، اليوم الخامس الله أعلم كيف، اليوم السادس هيك. صباح الورد يا محمد سبتين إلك، ولا عبد السلام نعيم اللي بضل على التليفون. يا عبد السلام لازم تشتغل، التليفون ما بيفيدك إلا إذا شغلك على التليفون. صباح الورد إم عماد وأحمد الصباح، أهلا أحمد، بدي أشوف الابتسامة، ما بدي أسمع منك إنه الشعب شاف كل معاناة بده يبطحونا في الصحراء، أبدا، فشروا فشروا. صباح الورد محمد علاوني أبو شجاع، دام عزك يا يوسف، إن شاء الله بنشوفك قريبا في فلسطين، وصباح لأم روادي اللي إن شاء الله بترجع قريبا من الحج. بشير لأنه الناس اللي بدها تسافر في الأسبوعين اللي جاي لازم يراقبوا، لأنه أعلنوا عن كيف الجسر رح يشتغل من يوم الأحد 31/5 ليوم الجمعة 5/6، ففي تغييرات كبير، في يوم مغلق تماما للمسافرين بس للحجاج، في ناس في أيام مغلق فيها الـ VIP، يومين تقريبا مغلق فيها الـ VIP، فراقبوا واعرفوا امتى بدكم تسافروا، اكيد على الفيسبوك موجود الخبر، موجود على وكالات الانباء امبارح نزل، بس 31/5 مغلق تماما الجسر للمسافرين طالعين ونازلين بس للحجاج. صباح الورد يا ايمن، انا صراحه ما شفت انه في منخفض، انا ما شفت هذا الكلام، مين حكى لك؟ ثواني بيكون عندك الرد، هلا منشوف الأرصاد الجوية إذا عندها، متى قالوا لك إنه في منخفض؟ طبعا إن شاء الله، بس إمتى حكوا لك؟ الخميس انخفاض ملموس، بس يعني فرصة ضعيفة، مش منخفض، فرصة ضعيفة لسقوط الأمطار. يوم الجمعة ارتفاع، ويوم السبت اعتدال وارتفاع آخر، إن شاء الله على خير. صباح الفكوس البلدي يا أسيد عاصي، صباح الفكوس وكل المناطق اللي بتزرع هذا النوع من أنواع هلا شو بنسميها، خضار ولا فواكه؟ الفكوس خضار زي وزي الخيار. في فكوس بلدي بتعرفوا الحبة الصغيرة، وفي فكوس طويل كبير، بحس انه الفكوس البلدي هذا الصغير زاكي كتير أزكى. كل واحد إله يومه أكيد يا أنيس. حسن قلود يا هلا، أهلا بسندس اللي بتحس حالها هي والمستمعين طالعين مشوار كل يوم في أحلى صباح معنا، ساعة ونصف بنرجع إلى عالم الواقع، بس أتمنى ما نطلع برا، يعني المشوار بيكون خارجي ولا داخلي، رحلتنا في أحلى صباح يا أطرش. صباح الخير، مين اللي خليك تتحردب اليوم؟
1: أنا ما أعرفش يا ست هاني، أنا ما أعرف أقول على طول،
0: بس كامس
1: هو أنا هخاف،
0: مش ع... لا لا لا مش عاجبني، مش عاجبني،
1: هو في بيننا وبين بعض لما مؤاخذة مع حد،
0: أوكي خلاص، لا لا
1: ولا أولاد ولا
0: خلاص فهمنا، أوكي بس مش عاجبني، ممكن تكون على بني بس مش عاجبني، أي حلوة والله إنها حلوة. بعدين هاي من زمان النكتة، زمان زمان يعني، مش جديدة، مش مع التيك توك طلعت.
2: يا أخوان اللي عنده إشي ضروري يروح،
0: وين يروح؟ معنا في الرحلة، فيش لا نزول، إحنا لا منوقف مدوه، شو بيحكوا عن اللي نازل نزلة مهورين
2: سريع بس والله عن جول مش
0: مهور. أحلى صباح ومهور عن نزلة، أنو فيش حدا يطلع من الباص، خليكم كلكم في أحلى صباح اليوم، مشكلين لكم ومنوعين لكم شوي في البرنامج، وما في كتير مقابلات، خفيف نظيف. كل إنسان عنده كبد، يعتبر الكبد أكبر عضو صلب في جسم الإنسان، وموقعه في أسفل القفص الصدري بالجزء العلوي الأيمن من البطن. الوحيد في أعضاء الجسم اللي عنده القدرة إنه يجدد نموه وإعادة نموه كمان مرة هو الكبد. يعني ما في أي عضو تاني، لا عين لا دماغ لا إشي بيرجع يجدد نفسه إذا صار معه إشي وإذا صار عنده نقص أو مشاكل، إلا الكبد. نعمة من نعم الله، دوره مهم. ولكن كيف نحافظ على الكبد؟ شو الأشياء اللي ممكن تساعدنا في الحفاظ عليه أكثر من بقية الأعضاء الآخرين؟
3: يعمل الكبد على إزالة السموم من الدم ويحافظ على مستويات السكر فيه ضمن المعدل الطبيعي، وينظم عملية تخثر الدم، ويؤدي مئات الوظائف الحيوية. ومن المفيد جعل العناية بالكبد عادة مستمرة، فالإكثار من الخضروات وشرب الماء بانتظام وتقليل السكريات والدهون المصنعة تمثل خطوات بسيطة تدعم صحة هذا العضو الحيوي على مدار العام. ويؤكد مختصون في التغذية أن دعم الكبد لا يتطلب أنظمة معقدة، بل يرتبط بعادات بسيطة أبرزها الإكثار من شرب الماء وتناول الخضروات الورقية والخضروات الصليبية. تعد الخضروات الورقية مثل السبانخ والجرجير والخس من المصادر الغنية بمضادات الأكسدة، خاصة فيتاميني سي وإي، إضافة إلى مركبات نباتية تساهم في تقليل الإجهاد التأكسدي، وهو أحد العوامل المرتبطة بالتلف خلايا الكبد. وتشير أبحاث منشورة في دوريات علمية متخصصة في التغذية الإكلينيكية إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض الكبد الدهني غير الكحولي، خاصة عند اقترانها بنمط حياة متوازن. أما الخضروات الصليبية مثل البروكلي والقرنبيط والملفوف فتحتوي على مركبات الكبريت العضوية التي أظهرت دراسات أنها تدعم عمل أنزيمات إزالة السموم في الكبد، وتؤدي هذه الأنزيمات دوراً فيما يعرف طبياً بمرحلة التحويل والاقتران، إذ يتم تحويل المركبات الضارة إلى أشكال أكثر قابلية للذوبان في الماء تمهيداً للتخلص منها عبر الكلى أو الجهاز الهضمي. أما الماء فهو عنصر أساسي في جميع التفاعلات الحيوية داخل الجسم بما في ذلك عمليات الإخراج، فبعد أن يعالج الكبد نواتج الاستقلاب أو بقايا الأدوية يحتاج الجسم إلى كمية كافية من السوائل لضمان طرحها بكفاءة عبر الكلى. وتوصي هيئات صحية عالمية بالحفاظ على ترطيب منتظم مع توزيع شرب الماء بدلا من تناوله بكميات كبيرة دفعة واحدة. ويؤكد أطباء أن الكبد عضو قادر بطبيعته على تجديد خلاياه والقيام بوظائفه بكفاءة عالية، لكنه يستفيد من نمط غذائي متوازن قليل الدهون المشبعة وغني بالخضروات والفواكه والحبوب الكاملة وشرب الماء بانتظام، وتقليل السكريات والدهون المصنعة تمثل خطوات بسيطة تدعم صحة هذا العضو الحيوي على مدار العام.

0: تسمعوا أحلى صباح.
1: أهلا وسهلا، كويسين مبسوطين أنا كمان.

0: رجل على رجل وبطلب أرجيني وبصير أدعيله على أنغام الله يسلمها هاي فوا.
1: طب وين الغناء في الموضوع؟ أسمع جعجعة ولا أرى طحنا لكنني أرى طحينا. بالمناسبة طحين الضيافة هي ضحكت علي. أوكي هذه مش ضحكة إنسان، هي ضحكة عنزة عباب المسلخ. صباحك جميل يا محمد الشلاتوي. إياد من إيطاليا بده يجرب اليوم يشوف كم واحد وصلوا صباحه في فلسطين، هو من إيطاليا، وكم صباح كم حدا وصلوا هذا الصباح وسمعوا وانتبه له. هلا علا. عمار، الأمل دائما بالله وبالنفس. تحياتنا لسامي للدراجات الكهربائية عنبتة. أيسل اشتية بتبارك للحبيب آدم عبد الجواد حصوله على شهادة الماجستير، ألف ألف مبروك يا أسيل وآدم. أنا

اليوم ما حكينا رقم الواتساب 0592 242 1222. حبود عمره ما حب الرز بالحليب اللي بسموه بحتي. ليش؟ معناها انت ما بتحب الحليب. رز بالحليب أكل معتبرة، حطه في التلاجة برضو، في ناس بحطوا شوية مكسرات على الوجه وتذوق الطعم الرائع. عبوش عبودة، محمد عبد الباقي، صباح الورد. إن شاء الله بضل أعملكم أجواء دائما يا محمد، على الأقل الواحد يسرق منها اليوم، يسرق منها الزمن ساعة وشوي، ينسى همومه ويأجلها ويرميها ورا ظهره قليلا. بحاول عزام عبدو يجبرنا ننزل على طول كرم علشان يعطينا ورود.

0: واخيرا يا ابو احمد النابلسي بعت لنا اسمك. يا اهلا، انت بالعاده بتبعت لنا وما بتبعت لنا اسمك. صباح الورد ابو احمد لمصمم الازياء عبود هيثم جوابره وزملائه في بيت الازياء بنابلس، وبقولوا لك يا عبود طول بالك، الحياه حلوه بس فيها فصول، ايام شتاء غيوم، ايام صيف وايام شمس وايام الجو حلو، الحياه مش على نفس النغمه. معك حق يا ابو احمد، تسمح لنا نسيب اسمك طبعا عشان ما نضل نسال على الاسماء.
1: تعب احمد، ابو احمد تعال عنا يا سلمي، مش هلا
0: ترفع عنا في البرنامج ابو احمدين، ابو احمدات، ابو احمد، ابو احمد،
1: تعال مريم خالد، تعال
0: الاس تبعت الجمع ابو احمد.

0: عم ننتظر ضيفتنا مصطفى الترابي، مؤيد فروخ، وابراهيم جميل، ومحمود بحلوز والشركة العربية. صباح الورد لمديرهم ابراهيم نمر. يعني آسفة انه ما بحكي اسامي الحليب اللي انواع الحليب لانه تعتبر دعاية، فلذلك المهم الاسماء مش المنتجات. ولو منتج فلسطيني كنت حكيت عنه، بس للأسف مش منتج فلسطيني كمان. صباح الورد يا اسماعيل. خلطة ايش مفطرين يا ابو خالد؟ خلطة وعجة. خلطة ايش؟ شو خلطتوا؟ ايش مع ايش؟ بيض مع طحين صار عجة. عفيف لانه بسمعنا اليوم بده ماجدة الرومي، اسمها ماجدة وليس مجد. معقول ما بتعرف انه اسمها ماجدة؟ مجد الرومي، كأنه في مغني واحد اسمه مجد، يطلع في واحد بغني. هاي عشان أبو أحمد النابلسي وكلماته، لا قصدي الكلام اللي بعته لعبود. قال له يعني طول بالك، الحياة فصول. مش معقول بدنا كل الأيام حلوة وبدنا دايما تصير الشمس طالعة.
1: من حيرمش العمر من عطف،
0: مش هاي الأغنية.
1: يلي حبك من السماء
0: ياه على الخدعة. ياه على الخديعة، والله ما بنسى لك إياها.

صباح الورد يا غادة، مش فاهمة على سؤالك، بتسألني إشي عن أحلى صباح لما أنا باخد إجازة البديلة بيطلع اسمي، مش عارفة السؤال بالضبط. هو بالعموم مش مرتبط يعني باسمي، كان البرنامج يعني أغنية البرنامج صباحك أحلى صباح بصر إيش وشو بتغني، بس ما بتحكي نجوى. هذه تكتيكنا عشان تصحصح، كنت حاسستك كايس. كله حكي. صباح الورد يا فداء عبد النبي، وصباح الورد يا علي ماضي، اللي بقولكم وأنت في قمة الغضب لا تتخذ قرارات، وأنت قمة السعادة لا تعطي وعود، لأن الندم صعب وقاسي. مظبوط. أبو يوسف بصب عليك يا معتصم أبو سمرة. عند محمد سلامة شاب اسمه نهاد عثمان، كل ما مزحوا معاه بيزعل. يا الله هدول، له له يا نهاد. نهاد لازم تكون بتعرف الناس بتبعد عنك لما انت بيمزحوا معك، انت كشير وبتزعل وبتتحرد، يبطلوا يمزحوا معك، مش حلو يعني. لازم الواحد يكون عنده روحه كبيرة، صدره واسع، واسع المنكبين، ويتقبل المزح والصد والرد، بيكون قريب من القلب. بعدين انت صير احفظ مسحاتهم وامزح معهم.

واغلى من الدنيا. خلينا نستقبل ضيفتنا لانها وصلت يا جماعه. بس ثواني خلينا نبعد عنكم ونرجع بعدين اكيد بالجزء الثاني من البرنامج او الثالث اللي هو الجزء الاخير، راح يكون كله لكم، شبه كله لكم. على

0: طيب احنا بنرحب فيكم من جديد وان شاء الله ما نكون طولنا الغيبة بهذا الفاصل الصغير القصير, وتحياتي لكل اللي انضم حاليا لأثير الراية. المؤسسات والمراكز المختلفة والجمعيات التي تعمل ليل نهار لا تكل ولا تمل رغم كل الظروف الصعبة والأزمات اللي بنمر فيها, لكن هناك من يعمل على فكرة فعلا ولا يتوقف. اليوم ضيفتنا هي من مركز مديرة عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي الذي ينشط في كل الأوقات, ينشط في الحديث عن قضايا المرأة ومتابعة قضايا السيدات الفلسطينيات, ينشط مع طلبة الجامعات في الكثير من الأحيان بالتوعية باستخلاص أو انتزاع الحقوق الاجتماعية والحقوقية. معنا ست رندا سنيورا مديرة عام المركز. أهلا وسهلا فيك دكتورة, يسعد صباحكم.
1: المستمعين والمستمعات
0: أهلا وسهلا. يعني البداية هيك بدنا 2026 كيف هي في المركز, يعني خطط البرامج المشاريع
1: طبعاً يعني الأوضاع السياسية كما تعلمين يعني أوضاع سياسية صعبة
0: طبعاً.
1: خارجين إحنا ولازلنا في حرب إبادة ضد شعبنا الفلسطيني, وتتأثر بها النساء أكثر من غيرهن.
0: صحيح.
1: سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية أو القدس المحتلة. أماكن عملنا الأساسية هي الضفة الغربية والقدس المحتلة. عندنا حالات نزوح في شمال الضفة في المخيمات الشمالية. وهذا بزيد من حالات العنف ضد النساء.
0: هذا النزوح المؤكد, وفي طبعا تجمعات طبعاً بدوية كثيرة تم ترحيلها,
1: وهذا يعتبر على السكت يعني. صحيح. صح. كيف بنقول بالعامية
0: عن ناعم
1: يعني
0: كما
1: على
0: تسمى.
1: الناعم بالالتهاء بالحرب,
0: وللأسف مش عم يصنفوا نازحين
1: على إيران. نعم. نقبل يعني الحرب على إيران واستمرار يعني التعتيم على ما يجري في قطاع غزة.
0: نعم.
1: من أوضاع إنسانية كارثية. وكل هذا بنعكس على كل أفراد المجتمع الفلسطيني وبشكل خاص على النساء والأطفال, والنساء على وجه التحديد.
0: صحيح.
1: لتحملهن المسؤولية
0: الأكبر
1: في إدارة شؤون البيت وفي الأدوار الرعائية العديدة التي تقوم بها النساء. صحيح. من رعاية الكبار السن, الأطفال, الأشخاص ذوي الإعاقة وزيادة
0: رعاية جسدية وفيزيائية. نعم. ونفسية على فكرة
1: طبعاً. نعم. ونفسية, وهي بحاجة إلى رعاية
0: لمن يرعاها
1: لمن يرعاها, وارتفاع العنف بشكل عام واتساع دائرته. نعم. من دائرة الأسرة أو العنف الأسري إلى دائرة المجتمع.
0: صحيح.
1: أو مقدمي الخدمات. لأنه يطلب من النساء أن تقدم خدمات معينة مقابل الحصول على خدمات إنسانية في ظل أوضاع سياسية صعبة.
0: هذا بأحسن الأحوال يمكن كمان يطلب منها بدون مقابل
1: أو بدون مقابل.
0: صحيح.
1: فيعني هذا بخلي الأوضاع كتير صعبة على المستوى الداخلي. سببها طبعا الأساسي هو استمرار الاحتلال الكولونيالي.
0: نعم.
1: اللي بيأثر على حياتنا بكل مناحيها, خصوصا في القدس المحتلة. نعم. مع استمرار سياسات الاحتلال في التضييق على سكان القدس بهدم المنازل يعني. نعم. الآن يجري اليوم على وجه التحديد في حي بطن الهوى في داخل
0: مزبوط.
1: القدس المحتلة, هدم لمجموعة كبيرة من البيوت في القدس. في عنا بحي البستان أكثر من 90 بيت مهددين بالهدم.
0: نعم.
1: النساء تتحمل المسؤوليات الممتدة من أدوارها التقليدية داخل الأسرة, فعمليا يعني في معاناة فعلية للنساء في إدارة شؤون البيت. لما ينهدم البيت, لما يكون في تضييق على حرية الحركة والتنقل, لما يكون في سياسات منع جمع شمل العائلات, مع كمان نظام التصاريح اللي الدائمة هاي اللي بتاخدها سنويا النساء من الضفة الغربية المتزوجات من المقدسيين, وتضع النساء اللواتي يعانين من مشاكل أسرية في يعني أكثر من معاناة, منها أولا تحكم الزوج في قضية التقديم لوزارة الداخلية في داخل.
0: نعم.
1: القدس.
0: صحيح.
1: لتفرد
0: في الموضوع.
1: نعم. لتقديم التصريح أو متابعة قضية جمع شمل العائلات. فبالتالي إذا النساء دخلت في دائرة العنف, تضارب القوانين بين الضفة الغربية وقطاع غزة بيخلق لنا عماله مشكلة فعلية في قدرة النساء على إنها يعني بتفضل إنها تستمر في العنف الأسري
0: ولأنها تتحرك وتطلب المساعدة,
1: بدها تعتمد على الزوج يقدم لها لجمع شمل العائلة, بدها تعتمد على الزوج على إنه يستمر في تقديم التصريح. القوانين ما بتسعفها لأنه تطبيق قوانين القدس في المحاكم الأسرة المختلفة في الضفة غير ممكن والعكس صحيح. فبالتالي النساء مرات تتحمل العنف مقابل انه ما تخسر حضانة الاطفال
0: صحيح.
1: تخسرش نعم. كذا
0: هاي القضايا اللي انتم مطلعين عليها طبعا
1: ما بين الابوية او النظام الابوي مع الاحتلال الكولونيالي كيف بدعموا وبقوموا بعضهم البعض صحيح. هذه واحدة من المعاناة اليومية للنساء اللي احنا بنشتغل فيها في تقديم الخدمات القانونية والاجتماعية والدعم النفسي والاجتماعي للنساء ضحايا العنف الاسري
0: نعم.
1: اللي بتتفاقم مع وجود الاحتلال وبتزيد في
0: فترة
1: الازمات
0: كمان.
1: وفي
0: نعم.
1: بسبب سياسات الاحتلال وتحمل النساء الكثير للادوار المختلفة. فاذا واحد من جوانب العمل اليومي المستمر منذ 35 عام لمركز المرأة
0: نعم.
1: هو تقديم الخدمات القانونية وتقديم خدمات الحماية للنساء اللي حياتهم في خطر اللي بتعرضوا للقتل أو مهددات بالقتل. فلذلك نحن
0: صار في تطور في هذا الجانب في يعني المركز من 35 سنة
1: نعم.
0: لليوم في هذا الجانب تحديدا لانه كيف كيف كيف اطار حمايه النساء
1: لما نكون سجلنا 29 حاله قتل للنساء او حالات وفاه في ظروف غامضه
0: نعم.
1: او انتحار اللي احنا بنسميه استنحار يعني عدم وجود مساعدة للنساء دفعها الى الانتحار كلها اسباب بتخلي النساء غير قادرات على ان بنقدر نقول انه المشكله لم تحل مشكله قتل النساء أو إجبار النساء إنه ما بتلاقي حالة في دائرة مفرغة ما في حدا يقدم لها المساعدة لتخرج من هاي الدائرة
0: نعم.
1: سواء دائرة الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات
0: إيش المطلوب عندكم في المركز يعني حتى فعلا تساعدوا هدول السيدات
1: هذه إحنا يعني بفكر في أكتر من إشي لازم ينعمل من ضمنها إنه يكون في سياسات حماية شاملة في إشكالية بعدم تمرير قانون لحماية النساء يعني من العنف في الأسري والقوانين
0: التشريعية طبعا تعطل
1: يعني
0: التشريعية
1: القوانين الجزائية
0: نعم.
1: اللي مضى
0: نعم.
1: عليها الزمن اللي أصبحت غير صالحة ولا تؤدي الغرض منها فلذلك تترك المرتكب الجرائم داخل الأسرة بدون عقاب وسياسة الإفلات أو ثقافة محمي. الإفلات محمي. من العقاب لا زالت قائمة رغم أنه في تطور في تعديلات بسيطة على قانون العقوبات الأردني فيما يتعلق في قتل النساء لكن مش عم بتحل المشكلة صار في بعض التعديلات بقرارات بقوانين لكنها ما حلت المشكلة مبادرة مركز المرأة من 2006 لتبني قانون حماية الأسرة من العنف لا زالت عالقة راجعنا أكثر من 9 مسودات ووصلنا في 2018 لمجلس وزراء نسب قانون حماية الأسرة من العنف لسيادة الرئيس ولما أجت حكومة الحكومة الثامنة عشر حكومة محمد الشتية الرئيس أعاد القانون لمراجعته من قبل
0: مجلس
1: الوزراء وضلينا بهذه الدائرة في حملات تشن ضدنا من قبل القوى المحافظة في المجتمع الفلسطيني وبعض الأحزاب السياسية المحافظة اللي عمالها بتستغل النساء لأغراض سياسية وبتستغل الدين لأغراض سياسية وبتدعي أنه نحن بدنا نهدم الأسرة رغم أنه الهدف الأساسي هو أنه حماية الأسرة وحماية
0: حقوق المرأة الأساسية اللي نص عليها الإسلام على فكرة
1: وكل نعم. أفراد الأسرة الذين يتعرضون لأي نوع من العنف فإذا يراوح مكانه قانون حماية الأسرة
0: وهذا بشكلكم تحدي طبعا على
1: هناك قوانين ورثناها عن الحقبات التاريخية السابقة سواء قانون الأحوال الشخصية أو غيرها من القوانين الجزائية التي تحتاج إلى مجلس تشريعي وإلى عمل حثيث من أجل تبنيها فإذا الحماية لازالت نظام الحماية الفلسطيني يعني إبعاد المعنف عن البيت وليس اضطرار النساء للذهاب لبيوت الحماية لأنه في بيت الطوارئ أو في البيوت الحماية الأخرى الموجودة في الضفة الغربية أو قطاع غزة توصم النساء اللواتي يتوجهن إلى بيوت الحماية فالأصل هو أن تبقى الامرأة المعنفة في بيتها والمعنف هو الذي
0: يبتعد
1: فعدم وجود إمكانية للنيابة العامة بموجب قانون إنه إبعاد الزوج مثلا قوانين الإبعاد والحماية هاي تعيق نظام الحماية الشامل للنساء المعنفة
0: لبين ما نشوف جريمة نعم. ويثور نعم. عليها وبعدين نرجع ننساها وهكذا
1: نعم. فيعني هذا الجزء من عمل المركز
0: بس مساحة ضيقة للعمل صح؟ بتحسوا يعني إنكم مقيدين؟
1: يعني مثلا في القدس نحن طبعا مقيدين لأنه أنت القانون مش لحاله الحل طبعا، لكنه القانون أداة مهمة لأنك أنت تقدري دافع عن حقوق النساء المعنفات أو النساء اللي بيعانوا من مشاكل أسرية في إطار قوانين الأحوال الشخصية المعمول فيها، سواء في المحاكم الشرعية أو في المحاكم الكنسية. فهذا الشغل مستمر. صرنا إحنا مثلا في مدينة القدس نذهب إلى التجزير القانوني، بمعنى أنه القضايا القانونية الأتسع بنحلها، فصارت أنه نعمل التجزير القانوني ونسجل هذه الاتفاقيات اللي بتصير من خلال التجزير إحضار الزوج وترتيب الأمور، نلاقي أنه النساء بتحصل حقوقها أكتر من أنه نتوجه بالقضايا
0: طريقة التفاف على المشاكل حتى
1: تخرجي خارج إطار
0: صحيح.
1: وتحاولي تعملي تجسير قانوني وتثبتيه في المحاكم الشرعية والكنسية. يعني هذا هو اللي عملنا بنعمله في شغلنا، هذا في الجانب الخدمات المباشرة. طبعا شغلنا مرتبط كمان في التفعيل المجتمعي والعمل مع المؤسسات القاعدية في المناطق المختلفة في الضفة الغربية والقدس، ومع مع المؤسسات القاعدية الشبابية، لأنه منآمن أن
0: كمان
1: من هؤلاء يعني فاعلين اجتماعيين
0: أذرع، هذول أذرع على المساعدة. نعم. والدعم
1: لتغيير المفاهيم النمطية والأدوار النمطية لكل من المرأة والرجل،
0: التوعية
1: خصوصا لقينا مع المؤسسات الشبابية. يعني الآن إحنا دخلنا مؤخرا في شراكة مع ملتقى سواعد الغد، مؤسسة قاعدية شبابية التقينا نحن فيها فكريا معهم، ونعمل مبادرات وشغل في منطقة جنوب الخليل.
0: حلو.
1: وعندنا كمان شركات في سعير، وعندنا في مناطق قريبة من رام الله، في الآن مبادرة لمؤسسة شبابية في شمال الضفة الغربية في جنين، في مناطق اللي فيها نزوح عالي من العائلات اللي نزحت من
0: لو كمان الابتعاد عن تقديم الخدمات المركزية ستراندا كمان. يعني
1: شركائنا الفعليين هم المؤسسات القاعدية في المناطق المختلفة
0: للجوه المجتمع، هم من المجتمع نفسه
1: والذي طول كرم بعنا النجدة أو بسيدات أريحة في أو جميل. مؤسسة نهضة بنت الريف في الدورة. والآن نحن فكرتنا أنه المؤسسة القاعدية النسوية اللي هي نهضة بنت الريف في دورة جنوب الخليل مع ملتقى سواعد الغد ممكن يكونوا يعني مؤسستين شبابية ونسوية
0: طبعاً.
1: يشتغلوا مع بعض
0: 100%
1: لتغيير الصورة النمطية عن أدوار المرأة والرجل صحيح. في المجتمع يعني المبادرات شفناها من المتطوعين والمتطوعات الشباب، من الفاعلات المجتمعيين والفاعلين المجتمعيين، من المتطوعين، من النشطاء المجتمعيين أكثر تأثيرا في المجتمعات المحلية من وجود مؤسسة موجودة في رام الله أو في الخليل.
0: من قلب المجتمع طالعين بيعرفوا عاداته
1: وجودنا لحم
0: صحيح.
1: يعني نعم. لقينا انه الشغل مع المؤسسات القاعدية هي مصلحة مشتركة فيها مكاسب إلنا وإلهم، ولذلك ثبتناها في برامجنا الجديدة لبرامج هدفها التفعيل المجتمعي وإجراء مبادرات مجتمعية من احتياجات الناس ومن احتياجات النساء في المنطقة وعدم فرضها من فوق
0: 100%
1: على النساء، وبرنامج المناصرة الوطنية والمناصرة الدولية. مركز المرأة بيشتغل على المناصرة الوطنية لتغيير السياسات والتشريعات من منظور أكثر حساس لقضايا حقوق النساء والمساواة ما بين الجنسين، وبنشتغل على مستوى فضح سياسات الاحتلال على المستوى الدولي بتوثيق ورصد انتهاكات الاحتلال
0: لا شك
1: وجرائمه ضد الشعب الفلسطيني، وخاصة على
0: المرأة
1: النساء من منظور كيف بيأثر على النساء، منع الإنجاب اللي حصل في قطاع غزة هاي جريمة إبادة حسب اتفاقية الوقاية من الإبادة الجماعية،
0: تجويع الحوامل وقتل النساء،
1: يعني قتل النساء،
0: استهداف مباشر،
1: تجويع
0: الحوامل والنساء بشكل عام، المريضات
1: النساء والتجويع هذه كأداة يعني
0: هم أيضا في صحافتهم بيحكوا عن
1: الاعتداءات الجنسية اللي تعرضت لها النساء
0: والتحرش في السجون،
1: لأنه عندنا إمكانية من خلال يعني حصولنا على الإيكوسوك ستاتس اللي هو إمكانية مع الأمم المتحدة، إحنا ممكن أنه نتفاعل مع الأدوات الدولية لحماية النساء سواء التعاقدية من خلال الاتفاقيات الدولية أو من خلال الإجراءات بقولولها الخاصة مع المقررين الخاص، زي المقررة الخاصة حول العنف ضد المرأة، المقررة الخاصة حول الأرض المحتلة اللي هي فرانشيسكا ألبنزي اللي بتتعرض لهجمة كتير كبيرة، لمجموعات العمل بتشتغل على قضايا مختلفة، على التعذيب، على يعني الاختفاء القسري، على غيرها.
0: عندكم منافذ، عندكم منافذ لهدول المؤسسات.
1: 3000 امرأة لازالت مختفية من قطاع غزة
0: بعد هذا
1: يعني، وعندنا الأسيرات الفلسطينيات اللي بتعرضوا
0: للتحرش والتجويع والاغتصاب،
1: نعم، والعنف النفسي، سجون ومراكز التوقيف اللي الاحتلالية يعني فنحن بنستغل الأدوات كمان الدولية وبنعمل مناصرة دولية.
0: مهم. أنا بتوقع أنه عندكم برامج كثيرة، يعني 10 و15 دقيقة صعب أنه نحكي فيها، بس أنا سعيدة أنه اليوم إحنا استضفناك وكنت معنا وشرفتينا ستراندا.
1: دائما بتشرف فيه.
0: والإعلام ذراع مهم يجب استغلاله أيضا طبعا. في التوعية والوصول للمجتمع المحلي. نعم. فأنا بشكرك جزيل الشكر، وإن شاء الله بيكون لنا لقاءات أكبر وأطول من هيك نحكي فيها
1: كل
0: عن
1: الاحترام
0: مساحة أطول.
1: بالتوفيق لكم،
0: شكرا،
1: سعدنا وتشرفنا بهذا.
0: يسعد صباحكم. شكرا ستراندا سميورة، مديرة عام مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي، يعطيكم ألف عافية.
1: يزيدك ألف عافية. شكرا لك.

0: إيديك. عن المزاعم طلعت صحيحة وطلعت أنت رومانسي. يوم الأربعاء رومانسية، يوم الثلاثاء نشاط، يوم الاثنين نص نص، يوم الأحد موت انعدام هيك.
1: والله بيعزف سيمفوكية من أحلى السيمفوكيات.
0: يوم الأحد ما بحبه، ما بنكون هيك، بنكون نايمين

يا أخي سلمولها عليه. صباح الخير يا أبو مازن إلك وليوسف المعلم وكل الصبايا اللي عندكم والشباب. رامز عبد الباقي يزعم إنه سلام رايك اليوم لأنه فيش برنامج إله. يوم يكون عنده برنامج ترى بيكون أحلى. يسلموا يا سندس. الكافيين بضر. أحلى صباح. ما بضر. إم عبد الله بتقول لي الفكوس فصيلته من المقاثي حتى في القرآن. طبعا قثائها يعني في أنواع أكيد. كل المزروعات إلها أصناف وأنواع. الخيار مش نوع, التفاح مش نوع, الموز مش نوع. أهلا يا فاطمة. ليث العوري صباحك أبو رند. يا هلا قاسم سلامي نهارك فل. لؤي عزمي بده عزومي من رايا على مشاوي الزغلول. لا ما اتفقنا شيك, ما تطلبوا من رايا, اطلبوا من بعض. ام جهاد مناصرة يا عبود بما انك ما بتحب الرز بالحليب بتحط عليه سمن بلدي فبطلع ابيض على شوية صفار. انا ما بحب الصفار. السمن البلدي انا ما بحبه لا. عصام بيقول شو معنى بحتية؟ مش بحتية, هم بيحكولها بعرفش نفسها, هي البحتة والبحتية رز بحليب.

أبو جواد، تفسير ضحكة العنزي على باب المسلخ بجوز تفسيرها إنه يعني مش مطنشة، أنت فاهم يعني، زي ولا على بالها، مش خجلانة، مش خايفة، مش عارفة. مفروض إنه العنزي على باب المسلخ تكون فعلا خايفة وتعيط. صباح من يعقوب أبو أيوب للكوافير أبو عاطف في جبع. كوافير للرجال صح؟ ولا للسيدات؟ والله أهل جبع شو بيعملوا فيك. صباح الورد أريج الشعراوي. أريج اليوم لقطت النت من عند الجيران عشان تبعت لنا رسالة واتساب. أنا بتأمل يوما ما يعملوا الواتساب بدون إنترنت ونخلص. قبل كم من سنة سمعت في مجهود زي هيك إنه الواتساب بيكون بدون نت. شكرا يا أم محمود وأم كرم. اسمها سلطة باللبن يا سائد الخلطة، كانوا في نابلس بتقولوا لها خلطة، بس هي سلطة خضار أو خيار باللبن. دايف طميزي بيقول إنه أخوه طلال وزوجته في الحج، الله يتقبل ويرجعوا لكم بالسلامة والصحة والأمن والأمان. بعتقد يحيى الصوان لا بصير يسموا هيك. عبد النبي بتصور مش عارف صحيح شو هالاسم، صحيح ولا مش صحيح في الدين مش عارفة، ما تخوش في الموضوع. لازم عبد من أسماء الله الحسنى. بدهم حلقة أحد المستمعين عن عيشة زمان وعيشة اليوم. هلأ هذا في كلام كتير، بدك تعطينا زاوية محددة لتفصيل محدد نحكي فيه، لأنه بصراحة لما نقول عيشة زمان وعيشة اليوم في كتير أشياء مختلفة. أعطيني زاوية.

0: كثير في أشياء بتختلف بين مبارح وزمان بين مبارح واليوم. عفيف سلام، بحب أحكي لك إنه عفيف حاطط اسمك سلامة مع تاء مربوطة. عفيف بعد كم سنة قديش اللي بيعرفك بحكي عنك سلامة.
1: أنا المخ وأنت العضلات.
2: صح،
1: يعني لو نختلف أنا وأنت أبقى أنا ضعيف وأنت حمار.
0: شو هالحلو يا إم بسام النجار، شو هالصورة المشعشعة. محمود يا محمود، زوجتك رنا بتصبح عليك وبدها أغنية إيش؟ هيبي هيبي وأحلى. هاي أغنية جديدة تعرفها يا سلام؟ هيبي وأحلى، والله ما بنعرفها، بس هي بدها تهديها لزوجها لأنه كله هيبي. نزار غانم بيقول عن خالد بدو يعزمه عندي الزغلول من شهر بوعد فينا وما أخذنا حدا يحكي معه على البرنامج. خالد روحي ترابي أبو يحيى، حطلنا الاسم الكامل يعني عشان ما يكون في مواربة.

0: ما بحب طعمته. نفسي أفهم شو بحب. طالعين لي على فكرة تريندينج قال بيحكوا على الدوالي، الدوالي مش زاكي، قال الدوالي طعام الحيوانات. لا والله يا مفلسف انت وياه، على رأي شو اسمها يا مفزلكين.
1: البيب يا قلبك
0: حنون. بعدين حط أكل وكل، بصير كل قدام الكاميرا بتصير محتوى مشان الله، بتصير محتوى وبتعطوك جوائز وبرشحوك، بس حط أكل وكل، زاكي ومش زاكي بتصير نجم.

0: ما بعرف يا عصام شو معنى بحتية، ما بعرف، انت فلاح وانا فلاح، بس ما بعرف اذا هي فلاحة ولا مش فلاحة، الكلمة اصلا فلاحية هيك سموا اسم. العين شو معنى عين؟ العين بحتة رز بحليب. اهلا باحمد جرارعة، ابو ادهم، صباح الورد لشباب منجرة أكاسيا المزرعة الشرقية، ناصر والمعلم الجديد محمد، المعلمين الرائعين صباح الخير لهم يا أمين. بدأ سلام يميل للهدوء والرومانسية، وهذه كما يقول الباحث في شؤون المجتمع علي ماضي من علامات الشيخوخة. يا حنون يا حنون، كيف ترد على علي ماضي؟ علي عايش في الماضي.
1: أرجوك ما تسمحش لنفسك بتقييم الموقف بدون دراسة مسبقة، وإلا حتخرج مفهوم خاطئ تنعكس على
0: رأيك. ليش مش عامل ولا مقطع يا سلام لسندس؟ بدها أي مقطع يعني على اسمها، ليش؟ جنون مسكن غيرك بيروح. رامز بيقول كل هالحكي على سلام، كنه سلام ما بحكي.
2: انت لازم تحلق.
3: لا لا لابويا يا وطيه، انتوا جننتوا يا جماعه، انا لا يمكن احلق لابويا فوق زي كده ابدا.
2: لا احنا قصدنا تحلق شعر.
3: لا ده نحلق لابويا واحلق لامي واحلق لك واحلق لكم كلكم
0: وحلوا عني. طيب شكرا لاسماعيل الترابي لانه اعطاني فكره عن موضوع الخلطه اللي حكى عنها سائد الخراز، هاي اشي مختلف انا عمري ما عرفته ما شفته. بيقول هي عباره عن خيار، بندوره، نعنع، كوسه مشوي، ثوم وكمون وطحينية خفيفة، وبصير اسمها الخلطة، والله يبدو انها طيبة كتير. الكوسة يا سلام على الكوسة، يا سلام. ولا مش للبشر الكوسة؟ سألولنا اياه هذا اللي بيقول انه الدوالي مش للبشر. يحيى الصوام بيقول لك يا اللي سألت عن ضحكة العنزي عباب المسلخ، يعني بتكون اخر ضحكة قبل السلخ. أنس عاصي، هلأ يا أبو علي ذياب، مبارح كان أنس بفلسطين، اليوم صار طالع فرنسا ولو. عزام عبدو عنده فكرة لآلي أبو سفاقة، محمد محمود شو كمان عندهم آلي أبو سفاقة؟ بده سيارة متنقلة لعمل البناشر لأنه ما بحب بحل العجل. شو؟ عزام بحل البنشر وبنشره عشان ينشف. بس حلو الفكرة على فكرة، اللي هو المتنقل، هذه السيارة المتنقلة للبناشر. على فكرة سلام الأطرش عنده هاي الفكرة ويستطيع أن ينفذها. لا لا لا، اللي بده إشي متنقل يرن على سلام، أنا بدي بنشر متنقل. ليش الفكرة مش موجودة في البلد؟
4: بس لو توطي صوتك ليه؟ الدنيا ليل
0: على فكرة، الدنيا نهار،
4: هذا صباحي يا أختي، هذا صباحي برابيج فلتة وجوه مجالي ومطبات يا أختي، هذا صباحي، احنا هون منقول مسمين.
0: على فكرة هذا لمع الناس، هيك قصده يحكي. ما دخل إمرة وادي عبود؟ عفيف بيهدد تهديد انه اذا اليوم ما سمع ماجد الرومي بكره ما رح يسمعنا. اوه

0: أنس عاصي له 15 سنة بفرنسا. طيب مين يا أبو علي ذياب اللي عدي اللي بعزمك على الزغلول ولساته ما أوفى؟ طيب صباح الخير للي بفرنسا المغتربين في كل أوروبا. منصور كيف حالك يا منصور؟ اليوم البرنامج راح يخلص كمان بالضبط 9 دقائق مش لساعة 8. من بروقين سلفيت أحلى صباح لمعاذ سمارة. هيك معرفك الواتساب يا معاذ. أسيف أحط حفظ للإسم. صباحك فل. عصام بده لما أعطل أعطيهم علم عشان يعطلوا. حلو حلو. أنا لما أعطل كل البلد كل المشاريع ومشاريع الخياطة واللي عنده منجرة يعطل.
1: هوش بعطل وصار مناسبة صارت عريش بعطل الجماعة مرتبينها معه.
0: حلو حلو. المعلم يرن على العمال وينكم؟ والله اليوم فيش أحلى صباح يا كبير.

إذا بس كنت بنسى الفكرة. أنت بتتحمل أنت بتتحمل مسؤولية إنه لما بسكت الفكرة اللي بدي أحكيها بتروح بسرعة بنسى. رامز بده يوصل ل... بحاول يوصل لإدارة الإذاعة عشان يطلب تمديد أحلى صباح.

0: أهلا يا داليا، صباحك فل يا داليا. النفسية محتاجة سفرة بعيدة وطويلة، الكل متمني هاي السفرة. بس بستغرب من الناس اللي بيقول لك ما نفسوش يسافر. تعرف انه في ناس عن جد بيقول لك انا ما بترك البلد، ولا بحب يسافر ولا بحب طش، بحب ضل في الدار. والله انا بعرف عينات من الناس هدول. على سيرة السفر يا سندس، يعني بتشجعينا نسافر؟ بتشجعيني انا اسافر السنة؟ اسافر لي اسبوعين، ثلاث، اربعة، خمسة، عشرة، عشرين، ثلاثين، شاء الله هيك اشي. رنا بدها أغنية هيبة وحلا لجوزها.
1: جمال الروح ما يكفي، أنا حب الكامل، الوصف يقولوا هامل، قولوا سطحي عندي، لا لا لا لا تفرق، شخصيتك عندي ما تكفي، أنا حب الكامل الوصف،
0: أنا بحب الهامل الوصف. شو يعني هامل؟ من الإهمال، هامل الهم، هي اسمها يحمل الهم. بس عند بعض أنواع الشعب الفلسطيني، أنواع هامل الهم.
2: عصب زلمتنا وقل يا صاحبي الله يهدي وعقلك تكبر.
0: يا ريتو ألف مبروك لغدير النجار، تخرجها وحصولها على الماجستير يا أم بسام، سلمي لي عليها وباركي لها باسمي. لا لا لا لا والله انتو تسافروا وانا ضل. انا اذا بحدا بجيب سيرة السفر بدي اسافر كمان. موضوع بكرة يا أبو أحمد والله لسه ما حددنا، يعني مش عم بفكر بقبل بيوم. في أفكار كتير على فكرة اللي طرحتوها في الأسابيع الماضية، كلها مواضيع قابل إن نعملها ونفتحها ونحكي فيها يوم الخميس، فبدنا نشوف أي موضوع بنحب نحكي فيه بكرة. قولوا إن شاء الله خير. مشكلة طول الأسبوع بيكون خاطر لي موضوع حلو وبنساه، يوم الأربعاء لما تسألوني بنساه، بضل نسيته على فكرة، خلاص ما برجع. بدنا فيتامين بي 12، بدنا أوميجا 3، الأوميجا 3 لتعزيز التفكير الصح مع تونة الضيافة. لازم هلأ نطلع ناكل تونة عشان أتذكر شو الموضوع اللي تبع بكرة. تونة الضيافة من أفضل وأجود أنواع التونة في فلسطين، السعر كمان أقل من اللي بعض أنواع تانية من التونة وجودتها أعلى. يعني عبود أنا اتفقت أنا وياكم، والله بجوز ما اتفقت، أنا بنسحب من كل الاتفاقيات اللي أنا بوقع عليها أو بحكيها، إني أنا أحكي لكم عن الموضوع قبل بيوم عشان تحضروا له، هو امتحان. سندس شكرا لأنه ذاكرتها كويسة ومعناها بتاكل منيح، بتتغذى منيح سندس، وبتاكل أوميجا 3 كويس، وتنهارها على تونة الضيافة. بتقولنا حكيتي بمطلع الأسبوع، فعلا أنا حكيت بداية الأسبوع أنه رح نحكي عن التفرقة بين الأطفال، بين الأولاد مش بس الأطفال، تفرقة من الأهل والتفرقة من الجد والجدي أو دار السيد، بين أولاد البنت وأولاد الولد وهكذا. تمام؟ لأنه في أبهات وأمهات كمان بيميزوا بين الولد والبنت وبين الولد النصاني والأخير والكبير، في تمييز. يلا في تأييد من فاطمة من بقية المستمعين لهذا الموضوع، إن شاء الله بكرة مش اليوم رح نشارك فيه. إن عسان عليه بشوية كافي، قهوة، قهوة الفلتر مع الحليب، الحليب المغلي الساخن اللي بس تديروه وحطوه على القهوة بيعمل حركة وش الرغوة، حليب الجنيدي والمزرعة والمبستر، طبعا مزرعة مبستر، والطازج طازج. يا يمه خلي بطاقات بنك القاهرة عمان معك في الجيبة وسيبك من حمل الكاش. الكاش مخاطره كتير، بينزل منك، بضيع منك، حدا بيطول منك. وعند الزغلول
3: بشروني عنك ما يدروني عني،
0: ما يدرون عن الزغلول
3: ما يدروني عني.
0: لما ينحط قدامك طبق المشاوي والسلطات تكون سابقته وانت جوعان، جوعان على الاخر.
3: هاي هاي هاي
0: هاي هاي هاي سلام. بدك تحط لهم اغاني للتعزيل ولا فيش تعزيل اليوم؟ للساعة واحدة سلام رح يكمل معاكم في الأغاني اللي رح حطلكم إياها مخصوص. سلام شوف لي الموقع، كم مستمع الآن فيه؟ شوف إذا بنزل واحد نعرف مين هو. أوكي هذا الرقم احفظ لي، بعد على الساعة واحدة إلا ربع من نشوف كم واحد ضل منه، وندور علو اللي سكر الإذاعة. مين اللي سكر الموقع؟ فادي ماضي. سلام الأطرش، نسيت اسمك. نجوى الحمدان، إلى اللقاء، ديروا بالكم.

هذا البرنامج برعاية شركة مجمع سيلة الظهر التجارية، شداد الضيافة، بنك القاهرة عمان، معا ننمو، شركة الجنيدي لمنتجات الألبان والمواد الغذائية، فخر الصناعة الوطنية، مطعم ومشاوي ملحمة الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف بجانب الدوار.

0: الإلكتروني جوال كل يوم جديد. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: وأول أوردر

0: الساعة الآن 11:00 صباحا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين والتنكيل بهم بعد احتجازهم لساعات، إلى جانب تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها وسط انتشار عسكري مكثف ومواجهات في بعض المناطق. جرفت الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية تعود للمواطن عادل عليان دراغم. مقتل شخصين الليلة الماضية بجريمتي إطلاق نار في مدينتي شفا عمر واللد داخل الخط الأخضر، لترتفع حصيلة جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم إلى 103. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي جدي فانس يطمئن المواطنين بأن حرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران لن تتحول إلى حرب أبدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على راديو دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
1: تتسع الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي في مصر مع ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل بفعل الحرب واضطرابات الملاحة، ما دفع عددا متزايدا من صغار المزارعين المصريين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تغيير المحاصيل إلى الأقل كلفة. ومع ارتفاع أسعار الوقود في مصر بنسبة وصلت إلى 30% منذ آذار الماضي، فيما قفز سعر طن اليوريا الحبيبية أحد أهم الأسمدة النيتروجينية إلى ما بين 700 إلى 750 دولارا مقارنة بنحو 400 دولار قبل الحرب، يؤكد الخبراء أن ارتفاع التكاليف يدفع المزارعين إلى خفض استخدام الأسمدة أو تقليل الري أو التحول إلى محاصيل أقل استهلاكا للمدخلات الزراعية، وهو الأمر الذي يهدد تراجع الإنتاجية المصرية خلال هذا الموسم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI ثبت خطواتك.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: اليوم بالإذاعة أن مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
4: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
3: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
4: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. يعني بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
3: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروستو بيتزا؟
4: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي، نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
5: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلامة الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيري وبلازم للبلوع.
6: في ناس بتشتغل بصمت، بتتعب، بتجرب وبتحاول تقدم الأفضل. يمكن ما بنعرفهم بس بنقدر ندعمهم باختيار بسيط. المنتج الوطني، دعمك إلو بيوصل أكثر مما بتتخيل.
7: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إن كنا
2: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول، نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
1: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

صهرا سهرا في ليل الهوى.

0: الساعة الآن 12 ظهرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. قوات الاحتلال تشن فجر وصباح اليوم حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها اعتقالات وتحقيقات ميدانية مع المواطنين والتنكيل بهم بعد احتجازهم لساعات، إلى جانب تفتيش منازل والعبث بمحتوياتها وسط انتشار عسكري مكثف ومواجهات في بعض المناطق. جرفت الاحتلال تشرع صباح اليوم بهدم منشآت سكنية وحظائر حيوانات في عين الحلوة بالأغوار الشمالية تعود للمواطن عادل عليان دراغمة. مقتل شخصين الليلة الماضية بجريمتي إطلاق نار في مدينتي شفا عمر واللد داخل الخط الأخضر، لترتفع حصيلة جرائم القتل داخل المجتمع الفلسطيني منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم إلى 103. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن الولايات المتحدة ستنهي الحرب بسرعة كبيرة مع إيران. نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس يطمئن المواطنين بأن حرب الرئيس دونالد ترامب مع إيران لن تتحول إلى حرب أبدية. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صاف ولطيفا في معظم المناطق، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينثروب بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينثروب بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أغنيات الزمن الجميل.

0: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: كل مرة بتختار المنتج الوطني انت عم بتقول أنا بهمني، بهمني بلدي وبهمني ناسها وبهمني مستقبلها. وهي الرسالة لحالها كفيلة تصنع فرق كبير.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

0: إشبال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصاب ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

ما ممن سألك فأجبته، وممن طلبك فأعطيته، وممن توكل عليك فكفيته، وممن سألك الجنة فأوصلته. اللهم اجعل أزواجنا وأولادنا وأهلينا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، لا يصرف سيئها إلا أنت. اللهم انصر دينك وارفع رايتك واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ارزقنا حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل صالح يقربنا إلى حبك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، والشوق إلى لقائك يا رب العالمين.

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

تقبل صلاتنا واغفر خطايانا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مسلمين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. اللهم اكفني ما أهمني. اللهم دبر لي أمري فإني لا أحسن التدبير. اللهم فرج عني ما أنا فيه يا عالما بالأحوال يا مدبر الأكوان. علمك بحالي يغنيك عن سؤالي. اللهم ألهمني رشدي وقني شر نفسي. اللهم أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين

0: لجنيدي من صغري للباقي من عمري.
1: أغنيات الزمن الجميل.

0: الساعة الآن 1:00 ظهرا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس.
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
1: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
2: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.
3: أسعد الله مساءكم متابعينا الكرام عبر شبكة رايا الإعلامية. نرحب بكم في حلقة جديدة من الواحدة الإخبارية وتأتيكم عبر رايا من الأحد حتى الخميس، هذا مساء الأربعاء 20 من شهر أيار للعام 2026. والبداية بالعناوين. قوة الاحتلال تغلق منطقة التل في الخضر جنوب بيت لحم. الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا من حزمة شرق القدس ويغلق مداخل البلدة. حصار وتنكيل يومي ينهك أهالي المغير، والاحتلال يستهدف تدمير البلدة اقتصاديا. تهجير الخان الأحمر، مخطط إسرائيلي لعزل القدس وفصل الضفة. ملفنا السياسي، إيران تكشف مقترحاتها لواشنطن وتلوح بفتح جبهات جديدة، فماذا بعد؟ وأخيرا، روسيا والصين تبرمان حزمة اتفاقيات واسعة وتحولان كل التجارة تقريبا إلى الروبل واليوان.
0: راية اف ام، تغطية إخبارية شاملة.
3: إلى التفاصيل، أغلقت قوات الاحتلال منطقة التل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. هذا وأفاد مراسلنا بأن قوات الاحتلال أغلقت دوار المدارس في البلدة القديمة بالخضر ومنعت حركة مرور المركبات إلى المناطق الغربية بتير ونحالين وحسان ووادي فوكين، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة في المكان. ووفقا لمصادرنا، فإن قوات الاحتلال طاردت طلبة المدارس في أحياء وشوارع البلدة القديمة وعلى الشارع الرئيسي الموصل إلى منطقة البوابة. وفي أخبار الميدان، الاحتلال يعتقل نحو 20 مواطنا من حزمة ويغلق مداخل البلدة. فيما توفر من تفاصيل، شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة اعتقالات طالت نحو 20 مواطنا من بلدة حزمة شرق القدس المحتلة. وذكرت محافظة القدس أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة واعتقلت نحو 20 مواطنا بعد مداهمة منازلهم والاعتداء على ممتلكاتهم. وأضافت المحافظة أن الاحتلال أغلق الحواجز العسكرية المحيطة بالبلدة ومنعت الدخول إليها أو الخروج منها، فيما أغلق الاحتلال طرقا فرعية بالسواتر الترابية، ووزعت قوات الاحتلال منشورات تهدد فيها المواطنين بالمزيد من الإجراءات والانتهاكات بحقهم، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي المتواصلة ضد البلدة. وفي سياق متصل، قررت وزارة التربية والتعليم العالي في ضوء استمرار اقتحام الاحتلال لبلدة حزمة تعطيل الدوام المدرسي وتأجيل الامتحانات ليوم غد، حفاظا على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية.

0: إلى ملفنا الميداني، قوات الاحتلال تواصل والمستوطنون يواصلون تصعيد اعتداءاتهم بحق بلدة المغير شمال شرق رام الله، وسط حصار مشدد وإغلاقات متواصلة واعتداءات يومية طالت الأهالي والأراضي الزراعية والثروة الحيوانية في مشهد وصفه السكان بأنه استنزاف ممنهج يهدف إلى تدمير البلدة اقتصاديا ودفع سكانها نحو الرحيل القسري. الناشط من بلدة المغير كاظم الحاج محمد يقول في حديث خاص لراية إن الاحتلال والمستوطنين ينفذون اعتداءات متزامنة على الأراضي الزراعية، بما في ذلك إحراق المحاصيل والمزروعات بشكل متعمد، مؤكدا أن البلدة محاصرة من جميع الجهات وسط تصاعد خطير في الاستهداف الاقتصادي والمعيشي.
1: والله هذا يعني تأثير كامل على الاقتصاد في البلد. يعني أولا بالنسبة للثروة الحيوانية، أول شغلة يعني من كان من 12,000 راس غنم اليوم ما فيش 2,000 راس غنم في المغير لأنه ما فيش مراعي، هاي أول شغلة. ثاني إيش صار بيهم من الغنم مشان يشتروا أعلاف للغنم. ثاني إشي بالنسبة للزراعة، الزراعة حاصر المغير 9 بؤر استيطانية مأمية، يعني غير مستوطنة 2 و7 بؤر استيطانية، هاي محاصرة كل أطراف البلد. غير هيك الحاجز اليومي على مداخل المغير يومين 24 ساعة، يعني حتى الجيش يوم 24 ساعة يتعمدوا إنهم الناس ما ترضف الأمر الواقع. يعني وضع اقتصادي صعب، حتى العمال يعني في ناس بيشتغل في أسبوع يوم أو يومين، حتى الموظفين ما بيقدروا يوصلوا عملهم، أيام بتأخروا. يعني أنا بدي أحكي لك عن شخص، عن أنا كشخص في عندي بنت مخلصة جامعة وقدمت عدة مؤسسات بكل كذا من المغير بتتأخر على الدوام، ما بزبطش. يعني إحنا لازم التزام، كنا هذا الواقع اللي بيصير في المغير حاليا، ما يعني الموظفين في معاناة، وضع اقتصادي صعب، العمال، جميع فئات البلد يعني مستهدفة كاملة، حتى التعيين العمومي، السيارات العمومية عندنا في المغير يوميا صاروا يرفعوا يعني للإيجارات لأنهم بموركوا طرق أخرى، وعلى الحواجز، على بهدلة، جميع مترابط مع بعضها. الوضع الاقتصادي للجميع يعني مهم بعززوا أنهم يدمروا البلد اقتصاديا.
0: إلى ملفنا التالي، تهجير الخان الأحمر مخطط إسرائيلي لعزل القدس وفصل الضفة الغربية. أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلائيل سموتريتش أمس الثلاثاء توقيعه أمرا بالإخلاء الفوري لتجمع الخان الأحمر شرق القدس المحتلة. ونقلت القناة 14 الإسرائيلية تصريحات لسموتريتش، قال فيها إن توقيعه على أمر بإخلاء الخان الأحمر يأتي ضمن صلاحياته كوزير، متواعدا من وصف هم بالأعداء بأن هذه مجرد بداية. ووفقا للقناة الإسرائيلية، قال سموتريتش أقمنا أكثر من 100 مستوطنة جديدة ومعها 160 بؤرة زراعية تحافظ على أكثر من 1,000,000 دنم من أراضي الدولة على حد الوصف والتعبير، مضيفا نحن نخطط ونبني ونشق الطرق وننظم ونجعل مشروع الاستيطان الريادي أمرا لا رجعة فيه. وفي هذا السياق، حذر مدير عام التوثيق والنشر في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أمير داود من خطورة إعادة حكومة الاحتلال طرح مخطط تهجير تجمع الخان الأحمر، معتبرا أن الخطوة تأتي ضمن مشروع استيطاني أوسع يستهدف عزل القدس وفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها، في ظل ما وصفه بأكثر الحكومات الإسرائيلية يمينية وتطرفا. وفي حديث خاص لراية، قال داود إن الجغرافيا الفلسطينية تعيش منذ سنوات حالة من التعقيد المتصاعد بفعل السياسات الإسرائيلية.
2: الواقع الجغرافي هو واقع معقد ومركب، وأصلا يعني قبل أكتوبر 23 كان واقعا معقدا وصعبا، وأمعنت دولة الاحتلال في فرض مزيد من التعقيدات على الجغرافيا الفلسطينية ولكن دعيني أشير أن قضية الخان الأحمر هي كانت على مدار سنوات طويلة واحدة من الخطوط الحمراء التي اتسمت بها يعني الوقائع الميدانية الفلسطينية. في العام 2018 محكمة ما يطلق عليها بالمحكمة العليا الإسرائيلية يعني قضت بهدم الخان الأحمر بالرغم من كل المتابعات القانونية والملفات القانونية التي قدمت، وهي كانت إشارة مهمة ولافتة وبارزة على مدى تواطؤ المحكمة العليا الإسرائيلية مع منظومة السياسية والعسكرية في دولة الاحتلال. المحكمة العليا في حينها يعني ألقت جانبا كل الدلائل القانونية وتواطأت مع المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال لصالح هدم الخان الأحمر، وبالتالي أبقت المحكمة في حينها منذ العام 2018 وحتى هذه اللحظة قضية خان الأحمر معلقة ولم تلغي قرار الهدم لأسباب سياسية، لأن كل دول العالم أدانت مخطط الاحتلال بتهجير سكان الخان الأحمر، وكان هناك موقفا يعني بارزا ومهما للجنائية الدولية في حينها في العام 2018 أقصد قالت فيه أن تهجير الخان الأحمر هو يعني يندرج في إطار التهجير القسري الذي يرتقي لمستوى جرائم الحرب، وعلى إثرها توقفت حكومة الاحتلال وأبل أجلت حكومة الاحتلال عملية الهدم، بمعنى أن عملية الهدم ظلت سيفا معلقا على رقاب الفلسطينيين ولم يتم إزالته. الآن حكومة الاحتلال، ونحن نتعامل مع الأكثر يمينية وفاشية وتطرفا في تاريخ دولة الاحتلال، أعادت هذه القضية إلى الواجهة من خلال مسألة الإنفاذ، أي أنها تريد أن تنفذ قرارا لم تستطع الحكومات السابقة أن تنفذ، وهي تريد أن تقول أن كل الحكومات السابقة التي لم تنفذ هذا القرار سننفذه نحن. نحن ندرك أن هذه الحكومة دخلت في المزاج الانتخابي وتريد أن تري مجتمع اليمين الفاشل المتطرف في دولة الاحتلال أنها قادرة على أن تذهب في مسألة تجاوز الخطوط الحمر إلى أبعد مستوى. هذه الحكومة لم تترك خطا أحمرا فيما يتعلق بالعلاقة مع الفلسطينيين إلا وتجاوزته أمام المرأة ومسمع المجتمع الدولي الذي يدين ويكتفي الإدانة للأسف الشديد.
0: وفي حديثه لرايا بيّن ضيفنا أن أهمية الخان الأحمر تنبع من موقعه الجغرافي شرق القدس المحتلة، حيث تسعى إسرائيل إلى إحكام الطوق الاستيطاني حول المدينة عبر ربط التجمعات الاستيطانية الكبرى وعلى رأسها مشروع معالي أدوميم، بما يؤدي إلى عزل القدس عن محيطها الفلسطيني.
2: أولا، منطقة الخان الأحمر هي تتموضع تماما في منطقة وسط الضفة الغربية إلى الشرق من القدس الشريف، لذلك هي تحظى بأهمية كبيرة نظرا لموضعتها الجغرافية في هذه المنطقة. دولة الاحتلال تستهدف هذه المنطقة أولا وبالدرجة الأولى لأنها تقع إلى الشرق من القدس الشريف، وهي المنطقة التي يراد لها إسرائيليا أن تكون شريطا يحاصر المدينة المقدسة من خلال التكتلات الاستيطانية، ونحن نعلم أن هذه المنطقة هي تطل على تجمع معالي أدوميم الاستيطاني. معالي أدوميم الاستيطاني هو يأخذ أيضا أهميته لأنه يشكل هذا الشريط الذي يحاصر القدس الشريف، وبالتالي عند إزالة وتهجير تجمع الخان الأحمر تحكم دولة الاحتلال قبضتها على الشريط الذي يحيط بمدينة القدس. القضية الثانية أن موضع هذا التجمع في منطقة وسط الضفة الغربية من شأنه أن يحكم عملية الفصل الذي تعمل عليه دولة الاحتلال تاريخيا. هنا أتحدث عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. نحن نعلم أنه في الفترة الماضية ترددت هذه العبارة كثيرا إزاء الكثير من المخططات التي تنوي دولة الاحتلال تنفيذها، وهنا أتحدث عن فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها. ونحن ندرك أن هذا الفصل لا يتأتى بخطوة واحدة بل عبر المجموعة من الخطوات، منها مشروع إيوان الاستيطان الاستعمار الذي يتداخل يعني شيئا مع مسألة تهجير الخان الأحمر. وهنا عندما يتم لا سمح الله تهجير تجمع الخان الأحمر تحكم دولة الاحتلال أو تفرض مزيدا من الخطوات في سبيل هذا الفصل التام بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، وبالتالي دولة الاحتلال تريد أن تضرب يعني عصفورين بحجر واحد. الأول هو إحكام القبضة على مدينة القدس الشريف من خلال هذا الطوق الاستيطاني الذي كان يزعج الوجود الفلسطيني البدوي في هذه المنطقة، ونحن ننظر دائما إلى هذا الوجود باعتباره حارسا للأرض ومعطلا للمشاريع الاستيطانية، وبالتالي إذا أزيل تجمع الخان يعني الأحمر لا سمح الله، فإن دولة الاحتلال يعني تضع قبضة جديدة في مسألة الفصل الجغرافي وعزل مدينة القدس تماما عن سياقها الفلسطيني والحضاري والثقافي.
0: وبشأن الحلول الممكنة للتصدي للمخططات الإسرائيلية الرامية لفصل القدس وعزلها عن محيطها الجغرافي الطبيعي، أكد داود أن الوجود البدوي الفلسطيني في المنطقة حارس للأرض ومعطل للمشاريع الاستيطانية.
2: نحن نتعامل مع حكومة احتلال ونتعامل في ذات اللحظة مع أكثر حكومات الاحتلال يمينية وفاشية متطرفة. هذه الحكومة جلبت أجندة المستوطنين، وهي أجندة قائمة على فكرة المحو والإزالة والإبادة للشعب الفلسطيني، وهي لا تكتفي فقط بإزالة الشعب الفلسطيني بل تريد أن تدمر الأمال السياسية للشعب الفلسطيني في حقهم في إقامة دولتهم. هذا هو هدف الاستراتيجي لهذه الحكومة. الآن الشعب الفلسطيني يتعرض لحملة حربية على كافة المستويات، هي لم تتوقف عند حدود الإبادة في قطاع غزة بل تجاوزتها إلى أبادة جغرافية وسكانية في الضفة الغربية، وهذا ما نشهد اليوم. هذه الحكومة يعني تمارس حربا متدحرجة ضد الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني لديه أدوات استراتيجية، لديه قوة ناعمة في مواجهة هذا النوع من المخططات. أول أسس هذه المواجهة هو رفضه لكل هذه المخططات وإدراكه العميق أن حقوقه لا تذهب بالصلف وبالتجبر وبالإرهاب الاحتلالي، بل حقوقه تستعاد بالنضال الوطني، لأنه ينظر إلى هذه الإجراءات باعتبارها مراكبة نضالية للمستقبل. سيبقى الشعب الفلسطيني يناضل من أجل استعادة حقوقه، يعني بالرغم من أن هذه الحكومة تحاول أن ترسل رسائل للشعب الفلسطيني وللمجتمع الدولي أن خطواتها لا يمكن العودة إليها وأن خطواتها أصبحت نهائية وحتمية، لكننا لا نسلم بهذا النوع من الرسائل التي يراد لها أن تتسلل إلى الوجدان الفلسطيني. نحن لا نسلم بهذه الرسائل، بل نراكم نضاليا أدواتنا من أجل استعادة حقوقنا. مرة أخرى هذه الحكومة تمارس البلطجة بحق الشعب الفلسطيني أمام مرأة ومسمع العالم، واليوم نحن نشاهد التحولات الجوهرية في العالم التي ترفض الاحتلال وتدينه وتدين نظام الأبارتايد والفصل العنصري، وهذه التحولات في المستقبل ستفضي إلى عزلة حقيقية وقاهرة ضد مشروع الأبارتايد في دولة الاحتلال. هذا ما يراهن على الشعب الفلسطيني. ولكن إذا قلت لك أننا لدينا يعني الكبسة السحرية في وقف وتعطيل هذا الجبروت وهذه الآلة الحربية، أنا أبيع الوهم في هذه اللحظة، لكننا سنتمسك بحقوقنا وبآمالنا في استعادة أرضنا بالمراكمة النضالية وبرفض هذه الوقائع التي يفرضها الاحتلال على الأرض.
0: ونلفت متابعينا الكرام إلى أن الخان الأحمر قرية فلسطينية بدوية صغيرة تقع على طريق السريع شرق مدينة القدس، ومنذ العام 2009 تحاول السلطات الإسرائيلية إجلاء سكان التجمع وهدم القرية بحجة عدم وجود تراخيص قانونية للبناء، لكن السكان عارضوا بشدة إجراءات الاحتلال تجاه القرية وتصدوا أكثر من مرة للجرافات الإسرائيلية. الأمم المتحدة كانت قد أصدرت سابقا بيانات متعددة تعتبر أن إخلاء الخان الأحمر قد يرتقي إلى مستوى جريمة الحرب إذا تم بصورة قسرية. ونشير أيضا إلى أن معظم التجمعات البدوية إن صح التعبير كل التجمعات البدوية في بادية القدس الشرقية خاصة الخان الأحمر تتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين بحماية مشددة من قوات الجيش الإسرائيلي في إطار سياسات تهدف إلى تهجير السكان لصالح التوسع الاستيطاني. إلى محطتنا التالية إلى الداخل المحتل، قتل شخصين الليلة الماضية بجريمتي إطلاق نار في مدينتي شفا عمر واللد بالداخل المحتل. في مدينة اللد عثرا على جثة رجل يبلغ من العمر 50 عاما وعليها علامات عنف داخل منشأة مسقوفة اشتعلت فيها النيران وسط اشتباه بجريمة قتل. هذا وأصيب شابان بجراح خطيرة في الطيبة وجسر الزرقاء بجريمتي إطلاق نار وقعتا أيضا الليلة الماضية. وتسجل الجرائم ارتفاعا غير مسبوق داخل المجتمع الفلسطيني في إسرائيل منذ مطلع العام الجاري وحتى اليوم، حيث بلغت حصيلة الضحايا 103 103 قتلى، وتظهر المعطيات أن نحو 97 من الضحايا قتلوا بإطلاق النار إلى جانب جرائم طعن، فيما قتلت امرأة ورجل حرقا داخل مركبة بكفر قاسم ومنشأة قرب بيتحتقفة، وقتل شاب جراء جريمة دهس متعمدة. إلى المحطة التالية، إيران تكشف مقترحاتها لواشنطن وتلوح بفتح جبهات جديدة، فماذا بعد؟ حذر الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة وإسرائيل من تكرار أي عدوان على إيران، مؤكدا أن طهران لم تستخدم بعد جميع قدرات الثورة الإسلامية رغم الهجمات التي تعرضت لها. وقال الحرس الثوري الإيراني في بيان إن العدو الأمريكي الصهيوني لم يتعلم من الهزائم الكبرى والاستراتيجية المتكررة أمام الثورة الإسلامية، وفتح مجددا باب التهديد، مضيفا أن إيران تعرضت لهجوم كل قدرات جيشين يعدان من الأعلى كلفة في العالم. وحول التلويح الإيراني بفتح جبهات جديدة، قال الكاتب والمحلل السياسي فراس ياغي في حديث خاص لراية إن التصريحات الإيرانية الأخيرة حول مفاجآت أكبر في حال العودة إلى المواجهة العسكرية تعكس استعداد طهران لاحتمال تعرضها لعدوان جديد من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وذلك في ظل تعثر المسار الدبلوماسي واتساع فجوة الخلاف بين الطرفين.
3: كان هذا دليل على أن إيران تتجهز لعدوان جديد قد تتعرض له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن قبل إسرائيل، ودليل على أن الدبلوماسية يبدو بأن هناك يعني استعصاء حقيقي في مسألة الوصول إلى اتفاقات ما بين الطرفين الأمريكية وما بين الإيراني، خاصة بأن المطالب الإيرانية والمطالب الأمريكية يعني ليس من السهل جسر هو بينهم. وبالتالي العراقي يتحدث عن المفاجآت، قائد ورئيس البرلمان وقائد الجيش أيضا، وهناك الحديث عن الجبهة الجديدة، أي أن تفتح مسألة منطقة باب المندب واليمن. وبالتالي يعني المسائل في تصعيد، ترامب يعطي مجال يومين إلى ثلاثة أيام، على الرغم من أنه حديثه كان قرار الضرب يعني خلاص تخذ بهذا الخصوص، ولكنه مرة أخرى يؤجل يومين إلى ثلاثة على أساس أن هناك وساطات جديدة تدخل على الخط. لذلك يعني للخيارات صعبة، إن كان للأمريكي أو إن كان للإيراني. الأمريكي لأنه هو الذي قام بالاعتداء وأدى إلى نتائج أهمها مضيق هرمز، وبالتالي الآن بدأ يطالب بفتح مضيق هرمز. وهذه مشكلة، أن الإيراني لا يثق بالأمريكي، وبالتالي يجب أن يكون هناك استحقاق جديد يتعلق بمضيق هرمز.
0: وأكد ياغي أن إسرائيل شريك أساسي في أي تصعيد عسكري محتمل، وأن التنسيق العسكري بين الجيشين الأمريكي والإسرائيلي قائم بشكل كامل بانتظار ما وصفه بالضوء الأخضر من ترامب.
3: ياغي إسرائيل جزء لا يتجزأ من كل ما يحدث في داخل إيران، يعني وليست بعيدة عن شيء. إسرائيل جاهزة بخططها، و يعني الخطط التي وضعت هي خطط مشتركة أمريكية إسرائيلية. الجيش الإسرائيلي والجيش الأمريكي ينسقان كل خطواتهم معا بعيدا عن السياسة، بمعنى أنهم يكونوا جاهزين ينتظروا القرار الإسرائيلي، يقول نحن ننتظر فقط الضوء الأخضر من الرئيس ترامب. ويعني نتنياهو يفقع إذا لأنه يعني تم التأجيل، لأنه بكل بساطة ليس من مصلحة نتنياهو أصلا وقف الحرب أو الوصول لاتفاق. الذي يكف عائق أمام الوصول إلى الاتفاق ما بين الأمريكي وما بين الإيراني إسرائيل بالأساس، لأن إسرائيل ترى أن هناك أهداف يجب تحقيقها، والآن هذه الأهداف ليست مضيق هرمز بالنسبة لإسرائيل. الأهداف بالنسبة لإسرائيل هي المفاعل النووي واليورانيوم المخصب والصواريخ البالستية والعلاقة مع الحلفاء. هذا هو ما تريده إسرائيل الآن وفق الخطة الذي يتم الحديث عنها, وهي خطة إسرائيلية للضربة المحدودة والواسعة في داخل إيران, أنه دعنا نقوم بهذه العملية إذا رفضت إيران أن تأتي إلى الاتفاق وفقا لرؤية الرئيس ترامب, وبعد ذلك نعلن الانتصار. أي لا نذهب إلى الاتفاق, أي أن يعني الهدف ليس جلب إيران إلى طاولة المفاوضات في غضون 3-4 أيام عبر هذه العملية اللي ما يقولون عنها محدودة واسعة, وإنما هو أن الطريق لخروج الرئيس ترامب من الحرب الحالية ضمن مفهوم لا حرب ولا سلم مع إيران بعد ذلك, حتى تبقى إيران في ظل بنية تحتية مخربة ومدمرة في الداخل الإيراني أيضا تحت العقاب وتحت الحصار, وبالتالي أمل إسرائيل خلال المدى المتوسط أن تكون دولة فاشلة غير قادرة على تقديم الاحتياجات الضرورية للمواطن, مما يؤدي إلى تحرك شعبي في داخل إيران.
0: وفي سياق متصل متابعينا الكرام, نشير إلى ما يرد من لبنان. السفير الأمريكي يفشل في إقناع ترامب بدفع إسرائيل لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. وفيما توفر من تفاصيل حتى الآن, كشفت صحيفة الأخبار اللبنانية أن السفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى لم يتمكن من إجراء محادثة مباشرة مع الرئيس ترامب رغم جهوده لإقناعه بأهمية تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. وكان عيسى قد وعد رئيس الجمهورية اللبنانية جوزيف عون بالعمل على إقناع ترامب بأن تثبيت وقف إطلاق النار شامل ولو لمدة 45 يوما من شأنه أن يمنح الوفد اللبناني المفاوض فرصة للوصول إلى تفاهمات أمنية مع إسرائيل بشأن المرحلة المقبلة. إلى المحطة الأخيرة, روسيا والصين تبرمان حزمة اتفاقيات واسعة وتحولان كل التجارة تقريبا إلى الروبل واليوان. في التفاصيل المتوفرة, أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن توقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات مع الصين تشمل مجالات حكومية وتجارية وإدارية, مشيرا إلى أن البلدين حول معاملاتهما التجارية إلى العملات الوطنية. وقال الرئيس الروسي في مؤتمر صحفي عقب محادثات عقدها مع الرئيس الصيني شي جين بانغ في بكين وتوقيع حزمة من الاتفاقيات بين البلدين, قال إن العلاقات بين روسيا والصين وصلت إلى مستوى غير مسبوق وتستمر في التطور. وأضاف بوتين أن العديد من الاتفاقات الموقعة بين روسيا والصين تهدف إلى تعميق التعاون الاقتصادي, ولفت أيضا إلى أنه بحث مع نظيره الصيني جميع المجالات الرئيسية للتعاون بين روسيا والصين, وشدد على أن روسيا والصين تعملان بقوة على تطوير التعاون الصناعي وتعزيز الشراكة في مجال العناصر والمعادن الحيوية. هذا ووصف رئيس روسيا العلاقات التجارية بين روسيا والصين بأنها شراكة حيوية واستراتيجية, مؤكدا أن البلدين شريكان تجاريان مهمان لبعضهما البعض. كذلك كشف عن تحول نوعي في آليات التسويق التجارية بين البلدين, وقال إن جميع معاملات الاستيراد والتصدير الروسية الصينية تقريبا تجرى بالروبل واليوان. وأضاف الرئيس الروسي أن روسيا والصين تعملان معا على تطوير طرق النقل والخدمات اللوجستية, مؤكدا أن هذا التطوير سيساهم في زيادة سرعة نقل البضائع بين البلدين. وصرح أيضا بأن روسيا توشك على الانتهاء من بناء وحدات الطاقة في محطات الطاقة النووية في الصين, وأن تشغيلها سيسهم إسهاما كبيرا في إمدادات الطاقة للاقتصاد الصيني. وفي هذا أخيرا قال بوتين إن بناء وحدات الطاقة المصممة في روسيا في محطتي تيان وان وشودابو للطاقة النووية يقترب من الاكتمال، وسيساهم تشغيلهما إسهاما كبيرا في إمدادات الطاقة للاقتصاد الصيني، وسيساعد أيضا في تزويد الشركات والأسر الصينية بالطاقة. بهذا سنختم متابعينا الكرام، وقبل الختام ننوه فقط إلى ما يرد عاجلا، حيث تمت المصادقة ما يرد عاجلا بالتأكيد من إسرائيل، حيث تمت المصادقة على حل الكنيسة بالقراءة التمهيدية. سنكون وإياكم عند أي تفاصيل وعند أي جديد في هذا الملف في نشرتنا الإخبارية المقبلة. إلى هنا متابعينا الكرام، لا يسعنا إلا أن نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة. هذه تحياتي وتحيات فريق العمل، شكرا جزيلا وإلى اللقاء.

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً. هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
4: تتسع الضغوط الاقتصادية على القطاع الزراعي في مصر مع ارتفاع أسعار الأسمدة والطاقة والنقل بفعل الحرب واضطرابات الملاحة، ما دفع عددا متزايدا من صغار المزارعين المصريين إلى تقليص المساحات المزروعة أو تغيير المحاصيل إلى الأقل كلفة. ومع ارتفاع أسعار الوقود في مصر بنسبة وصلت إلى 30% منذ آذار الماضي، فيما قفز سعر طن اليوريا الحبيبية أحد أهم الأسمدة النيتروجينية إلى ما بين 700 إلى 750 دولارا مقارنة بنحو 400 دولار قبل الحرب، يؤكد الخبراء أن ارتفاع التكاليف يدفع المزارعين إلى خفض استخدام الأسمدة أو تقليل الري أو التحول إلى محاصيل أقل استهلاكا للمدخلات الزراعية، وهو الأمر الذي يهدد بتراجع الإنتاجية المصرية خلال هذا الموسم.
0: هذا البرنامج برعاية CFI. ثبت خطواتك.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: من أول فكرة لحد ما يوصل لإيدك، المنتج الوطني بيمر برحلة مليانة تعب ومليانة شغف، وانت باختيارك إله بتكون شريك بهالرحلة وسبب باستمرارها.
8: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
9: لما تحسس يدها ولم أعرف دفئها.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: الساعة الآن 2:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد صياد وإصابة 7 آخرين اليوم إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم في قطاع غزة. قوة خاصة إسرائيلية تختطف اليوم الشاب ضياء سبيتان من بلدة كفر قليل أثناء عمله في مخيم بلاطة. العشرات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويودون طقوسا تلمودية واستفزازية. سلطات الاحتلال تغلق اليوم منطقة التل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. مركز عدالة الحقوق في إسرائيل يفيد اليوم بأن تل أبيب نقلت قسرا عشرات الناشطين المختطفين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية إلى ميناء أسدود. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا قدمته منظمات إغاثة دولية عاملة في فلسطين ومنحتها مهلة نهائية لمدة شهر لتقديم قوائم موظفيها إلى الحكومة أو التوقف عن العمل. الكنيسة الإسرائيلي يصادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حله بتأييد 110 عضوا من دون معارضة، تمهيدا لاستكمال القراءات 3 والتوجه إلى انتخابات مبكرة. استشهاد 12 لبناني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية نفذها طيران الاحتلال الحربي على جنوب لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
0: رايا FM نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: Thank you.
4: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك وحتى رحلاتك وسفراتك. ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
3: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
7: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائعة.

في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول. نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923444914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الفحوصات الدورية، ينصح بإجراء الفحوصات والفحوص الروتينية بانتظام، مثل فحص ضغط الدم وفحص السكر في الدم وفحص الثدي وفحص الكوليسترول، للكشف المبكر عن أي مشاكل صحية والحفاظ على الوقاية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا. Stand by for action.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على رايا أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خلطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم، وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات، فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج، حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر، الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
3: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي للشباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع الشباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان كأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
2: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة، ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
3: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة، وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
2: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على رايا أف أم.

0: حرك الثقة وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: في كتير خيارات بالأسواق، بس في خيار له معنى، خيار بيحكي عنا، عن تعبنا وعن قدرتنا إنه نكمل. المنتج الوطني مش مجرد جودة، هو حكاية بلد كاملة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رأي الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: في إنجاز جديد يسجل بكل فخر، مطعم الدجاج الملكي يحقق سبقا فلسطينيا مميزا وينال شهادة السلامة الغذائية العالمية ISO 22000، ليكون بذلك أول مطعم فلسطيني ينال هذا الاعتماد الدولي. الملكي، جودة، ثقة والتزام بأعلى المعايير العالمية في كل طبق، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700-250-250. الدجاج الملكي بفروعه نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازمو للبالوع.
4: من

0: حجر انكسر انحفر انحصر جوا تبر مفتاح الانطمر انغمر انقهر لباب وبحن
1: انا وين انا هين I'm right here I want fate طب خذ شهيك انا مش غريق I'm the power I created دندرة انا طائر الفينيك

0: الساعة الآن 3:00 عصرا. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. استشهاد صياد وإصابة 7 آخرين اليوم إثر إطلاق جيش الاحتلال النار عليهم في قطاع غزة. قوة خاصة إسرائيلية تختطف اليوم الشاب

0: ضياء سبيتان من بلدة كفر قليل أثناء عمله في مخيم بلاطة. العشرات من المستوطنين بحماية الاحتلال يقتحمون اليوم باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ويؤدون طقوسا تلمودية واستفزازية. سلطات الاحتلال تغلق اليوم منطقة التل في بلدة الخضر جنوب بيت لحم. مركز عدالة الحقوق في إسرائيل يفيد اليوم بأن تل أبيب نقلت قسرا عشرات الناشطين المختطفين من أسطول الصمود العالمي في المياه الدولية إلى ميناء أسدود. المحكمة العليا الإسرائيلية ترفض التماسا قدمته منظمات إغاثة دولية عاملة في فلسطين ومنحتها مهلة نهائية لمدة شهر لتقديم قوائم موظفيها إلى الحكومة أو التوقف عن العمل. الكنيسة الإسرائيلي يصادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حله بتأييد 110 عضوا من دون معارضة تمهيدا لاستكمال القراءات الثلاث والتوجه إلى انتخابات مبكرة. استشهاد 12 لبناني وإصابة 3 آخرين في غارة إسرائيلية نفذها طيران الاحتلال الحربي على جنوب لبنان. القوات المسلحة الأردنية تعلن إسقاط مسيرة مجهولة المصدر دخلت أجواء البلاد. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو اليوم غائما جزئيا إلى صافا ولطيفا في معظم المناطق ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على raga.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
3: راية.بي.أس
2: راية.بي.أس بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
2: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية، اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
3: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة. بانوراما

مرحبا واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامجكم اليومي بانوراما رايا اللي منطل عليكم فيه زي ما عودناكم دائما كل يوم من الاحد للخميس. وطبعا هالبرنامج برعايه البنك الاسلامي العربي وشركه البركه للتامين الاسلامي. منطل عليكم بنظره خفيفه وسريعه على اهم واغرب واجدد الاخبار من حول العالم، من التكنولوجيا لحياتنا اليوميه، ومن القصص الطريفه والغريبه والمواضيع اللي بتهم وبتضحك كل واحد فينا بعد يوم طويل من الشغل والدراسه والتعب. ورح نبلش معكم أولى أخبارنا لليوم. في خبر غريب جدا من اليابان، رجل ياباني 40 قرر يحول الولا إشي لوظيفة كاملة. الرجل كان بيشتغل بوظيفة مكتبية عادية، لكنه حكى أنه تعب من ضغط الحياة وكثرة العلاقات الاجتماعية اللي بتتطلب مجاملة ونصايح وحكي طول الوقت. ولاحظ مع الوقت أنه كتير ناس ما بدهم حلول لمشاكلهم، هم بس بدهم وجود شخص جنبهم بدون أسئلة ولا دراما. فقرر يفتح خدمة غريبة جدا بعنوان برافقك بدون كلام تقريبا، يعني بتدفع مبلغ كتير بسيط وهو بيجي معك لأي مكان، إذا بدك تتمشى أو تاكل أو تدرس أو حتى تقعد تصفن بالسقف. لكن القاعدة الأساسية كانت أنه ما تسألني نصائح وما تتوقع مني شخصية كرتونية. الرجل حكى أنه في البداية كان متوقع الناس تضحك على هاي الفكرة، لكن المفاجأة أنه الطلب انفجر بشكل مخيف عليه، وصار يتلقى عشرات الطلبات يوميا من أشخاص بيشعروا بالوحدة والتوتر والتعب، والتعب حتى من العلاقات المعقدة. وفي ناس طلبوا لأسباب غريبة جدا، يعني وحدة استأجرته بس عشان يرافقها لمطعم لأنها ما كانت تحب تأكل لحالها، وشاب طلبوا يقعد معه أثناء تنظيف غرفته، وحكى أنه هذا الشخص أنه إذا كان في شخص بيراقبني وقاعد معي هيك رح ألتزم التنظيف. أما أغرب طلب أجا فكان من شخص استأجره ليقعد معه أثناء تقديم استقالته من العمل. والرجل حكى أنه أحيانا بيقضي 5 ساعات كاملة بدون ما يحكي ولا أي شيء، ومع الوقت صار هذا الرجل مشهور جدا على السوشيال ميديا، والناس لقبوا الصديق المثالي للناس اللي تعبت من البشر.

0: نروح على إسبانيا في قرية سياحية صغيرة تحولت الحياة اليومية فيها للعبة بتفادي المؤثرين. في قرية بإسبانيا كانت معروفة بهدوءها وشوارعها الضيقة والملونة، والناس صارت تزورها حتى تستمتع بالأجواء القديمة فيها، لكن مع انتشار التيك توك والريلز الوضع خرج عن السيطرة تماما. السياح صاروا يمشوا بالشوارع وكأنهم داخلين جلسة تصوير مستمرة، واحد يصور ستايل المشي البطيء، وواحدة بتعيش نفس اللفة 10 مرات لأنها ما حبت الزاوية، وواحد ثالث واقف بنص الطريق بصور قهوته من 14 زاوية مختلفة. السكان المحليين حكوا إنهم صاروا يوميا يشوفوا مواقف غريبة كتير، أما أصحاب المحلات فصار عندهم معاناة تانية، لأنه بعض الناس بدخلوا المحل بس عشان يصوروا المرايا والأبواب أو الحلويات وبعدين يطلعوا بدون ما يشتروا أي شيء. وفي مطعم صغير صاحب بالمكان حكى أنه اضطر يطلب من المؤثرين التوقف عن التصوير طعام لمدة ساعة كاملة لأنه الزباين الحقيقيين بطلوا يلاقوا مكان يقعدوا فيه. وبالنهاية البلدية قررت تتدخل بطريقة مهذبة لكن واضحة، وحطوا لافتات مكتوب عليها التصوير حلو لكن اتركوا مساحة للبشر يعيشوا فيها، وكمان رسموا دوائر خاصة على الأرض للأشخاص اللي بدهم يوقفوا تصوير بدون ما يسكروا الطرق. لكن كانت المفاجأة إنه اللافتة نفسها تحولت لمكان تصوير مشهور، وصاروا السياح يصطفوا جنبها ويلتقطوا صور بعنوان أنا الشخص المقصود في هذا الكلام.
1: لما تحسس يدها ولم أعرف دفئة

0: المساء.
1: وهلا خلونا نتوقف بفصل قصير ونرجع مرة تانية لنكمل معكم جولتنا.
2: لن أكون هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة، شركة البركة للتأمين، حلت البركة.
3: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
4: ريحة فخارة على الحطب بتغني، ومنسفنا على السفرة بالضيف بيهلي، رقاب محشية وكرشات وفوارغ يومية، مشاوينا نار، خروف وعجل وجاج، والطعم من أول لقمة بيعدل المزاج. ادرو أوزي وللعزايم عنوان، وصواني كفتة وريش بطعم زمان، راس عصفور وكبدة على الأصول، وخرفان وإيدين محشية للكرم بتقول. للأفراح والمناسبات عنا السعر مضمون، والعزيمة من الفخارة دايما إلها لون. مطعم ومشاوي الفخارة بإدارة أبو صلاح، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل السنديان، 0599100212 أو 0923429991. خدمة التوصيل متاحة حتى منتصف الليل. الفخارة، طعم الأصالة والكرم.
5: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقى بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد، دير شرف، الشارع الرئيسي مقابل نوف المول، 0559151541 أو 0923449914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
6: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك متطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
7: مجمع الحكيم الطبي، حيث تلتقي الخبرة بالثقة، رعاية صحية متكاملة لجميع أفراد الأسرة في مكان واحد، عيادات تخصصية في مختلف المجالات بإشراف نخبة تضم أكثر من 90 طبيبا من ذوي الكفاءة والخبرة، خدمات طبية متطورة، قسم الطوارئ والمختبرات، الأشعة والتشخيص الدقيق، التصوير البانورامي، التصوير الطبقي والتصوير بالألتراساوند، قسم المناظير، وقسم العلاج الطبيعي بأحدث أحدث الأجهزة والتقنيات. مجمع الحكيم الطبي، رعاية تستحقها
0: بالحكيم الحكمة الصح.
7: نستقبلكم يوميا من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 10 مساء، نابلس قرب دوار زواتا، تليفون
0: 1700 160 170،
7: واتساب 970 594 780 008.
2: شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

مرحبا وأهلا وسهلا فيكم، كملين معكم مرة تانية في جولتنا لليوم. ورح نروح على أمريكا في فندق قرر يعترف رسميا أنه الناس بطل عندها طاقة تتحمل الحياة.

إدارة الفندق حكت إنها لاحظت إنه كتير نزلاء يوصلوا هم منهارين نفسياً من ضغوط الشغل والاجتماعات الأونلاين والإيميلات اللي ما بتخلص والإشعارات اللي بتطلع حتى بالحلم. وفي موظف استقبال حكى إنه في كتير ناس بتوصل الفندق وهي معصبة أكتر من اللي طلع من مباراة خاسرة. فبدل ما يعملوا فقط جلسات استرخاء وقرروا يفتحوا إشي أغرب وهو غرفة غضب. يعني أول ما بتدخل الموظفين بيعطوك خوذة حماية وقفازات ونظارات أمان وبعدين بأخذوك لغرفة مليانة أشياء الناس أصلاً عندها رغبة تكسرها من زمان، زي طابعات بتعلق كل دقيقتين ومنبهات مزعجة ولوحات مفاتيح قديمة وصحون وحتى هواتف قديمة لأنه بعض الناس عندها ثأر شخصي معها. والغريب إنه كل شخص بيدخل هاي الغرفة بطريقته الخاصة. واحد دخل هو هادي كتير وبعد أول ضربة للطابعة صار يصرخ، أما شخص تاني كان يكسر الصحون وهو يعد أسماء التطبيقات اللي بكرهها. أما أغرب موقف فكان لرجل أعمال دخل الغرفة ببدلة رسمية كاملة وبعد ربع ساعة خرج وربطة العنق على كتفه وكأنه راجع من حرب. الموظفين حكوا أنه بعض الناس بيطلعوا من الغرفة بيضحكوا أو بيزفقوا لحالهم، وفي ناس بتحكي أنه هاي أفضل جلسة علاج نفسي أخذها بكل حياته. لكن المشكلة أنه بعض النزلاء اندمجوا زيادة عن اللزوم، فوق واحد منهم طلب جولة تانية لأنه لسه ما كسر كل اللي بخاطره، ووحدة سألت إذا ممكن نضيفه غرفة خاصة لكسر اللابتوب. والأغرب كان أنه هذا الفندق حكى أنه الخدمة صارت أشهر من الغرف نفسها، وفي ناس بتحجز بس عشان عصبيتها وبترجع على البيت مرتاحة بكل هدوء.

وهلا بنروح لخبر غريب شوي من هولندا. رجل نسي سيارته بموقف المطار لمدة سنة كاملة. لما سافر رجل من مطار أمستردام لرحلة عمل سريعة وركن سيارته بموقف المطار وهو مستعجل جدا للحاق بالطائرة. الرجل حكى أنه كان مقتنع تماما أنه رح يتذكر المكان بكل سهولة، خصوصا أنه صور صورة سريعة للموقف، لكن المشكلة أنه نسي أصلا وين حفظ الصورة، ولما رجع من السفر ضل يدور ساعات طويلة بين الطوابق والمواقف بدون أي نتيجة. مرة يضغط زر الريموت حتى يسمع صوت السيارة، ومرة يسأل موظفين الأمن، ومرة كان مقتنع أنه أكيد هون، وبعدين بيكتشف انه بطابق تاني بالكامل. وبعد ساعات من البحث والتوتر استسلم وقرر يرجع للبيت بالمواصلات العامة، وهو يحكي اكيد رح يتذكر المكان بعد يوم او يومين او حتى ثلاثة، لكن اليومين صاروا اسابيع والاسابيع تحولت لشهور. والاغرب انه مع الوقت اقتنع تماما انه السيارة انسرقت وبلش يتعامل مع الموضوع نفسيا على هاد الاساس. وبعد حوالي سنة كاملة تقريبا موظفين المطار لاحظوا سيارة مغطاة بالغبار بشكل مرعب وكأنها قطعة أثرية، والسيارة كان في عليها غبار كثيف وأوراق شجر. ولما بحثوا عن صاحبها اكتشفوا أنه هذا الرجل نفسه اللي كان عايش حياته طبيعي ومقتنع أنه السيارة اختفت للأبد. لكن الصدمة الحقيقية كانت فاتورة الموقف، لأنه رسوم الوقوف الطويل تراكمت بشكل ضخم جدا، لدرجة أنه ناس على الإنترنت حكت كان أوفر يشتري سيارة جديدة بدل ما يدفع كل هذا المبلغ للموقف. والرجل علق على الموضوع وحكى أنه واضح أن المشكلة مش في الموقف، المشكلة بس بذاكرته.

وهلأ نروح على إيطاليا في مطعم صغير تحول فجأة لمحكمة ضد تقييمات الإنترنت. صاحب المطعم بيكون شيف إيطالي معروف بعصبيته اللطيفة، حكى أنه صار يشعر أنه زباين ما بيجوا لياكلوا بس بيجوا حتى يصيروا نقاط طعام لمدة 5 دقائق، وحكى أنه أغلب الناس صاروا يعملوا نفس السيناريو، يدخلوا المطعم ويطلبوا الأكل ويقضوا 20 دقيقة تقريبا يصوروا الطبق وبعدين يقرروا رأيهم قبل أول لقمة. وفي مرة زبونة كتبت تعليق سلبي لأنه كانت الباستا لامعة أكثر من اللازم تحت الإضاءة، أما شخص تاني اشتكى لأنه البيتزا ما بتشبه اللي شافها على تيك توك. أما أكثر تعليق كان الصعب واللي أثر على صاحب المطعم أنه الطعام ممتاز لكن الطاولة ما كانت مناسبة للتصوير، فبعد هيك قرر صاحب المطعم يعمل قانون جديد ويعلقه على الباب بخط كبير بأنه أي تقييم قبل انتهاء الطبق غير مسموح، وحتى الموظفين صاروا يراقبوا الناس بطريقة كوميدية. والأغرب كان أنه بعض الزباين أخذوا الموضوع كتحدي واحد، ففي واحد خلص البيتزا وكان طالب بيتزا عائلية كاملة بسرعة مرعبة فقط حتى يثبت أنه مؤهل للتقييم. بس المفاجأة الحقيقية كانت أنه تقييمات المطعم ارتفعت فعلا بعد هذا القرار، لأنه الناس صارت تركز على الطعم والخدمة والأجواء بدل ما تقارنها بلون الصحن مع فلتر خاص بالإنستغرام.

0: ننتقل لموضوع تاني. التزويج المبكر للفتيات تحت سن 18 سنة صار من الظواهر اللي زادت بشكل واضح في قطاع غزة خلال الحرب بسبب النزوح والخوف والأوضاع الاقتصادية الصعبة. للمزيد رح تكون من خلال هذا التقرير.
1: في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة ومع النزوح والخوف والوضع الاقتصادي الصعب، صارت ظاهرة التزويج المبكر للبنات تحت سن 18 تنتشر بشكل أكبر من العائلات كحل بيفكروا أنه ممكن يخفف عنهم الضغط والمعاناة، لكن بالحقيقة هذا القرار ممكن يترك آثار خطيرة على صحة البنت وحياتها النفسية ومستقبلها. ولحتى نحكي أكثر عن مخاطر التزويج المبكر وتأثيره على الفتيات، معنا اليوم الدكتورة مها الطلع أخصائية النساء والولادة.
2: اليوم إحنا بنوعي بمخاطر الزواج المبكر، لأن المجتمع الواعي والمثقف هو اللي بيعرف يحمي بناته وأبنائه، ولازم كل أب وأم يسألوا حالهم متى فعلا نقدر نحكي إنه الشاب والبنت جاهزين للزواج. هل البلوغ وحده بيكفي، ولا الجاهزية الحقيقية تحتاج استقرار نفسي واجتماعي ومادي وقدرة على تحمل المسؤولية؟ للأسف اليوم إحنا بنشوف كتير حالات انفصال ومشاكل أسرية بسبب التسرع بالزواج بعمر صغير، لأن كتير ناس لسه بتعتبر إنه البلوغ اللي هو بيكون تقريبا عند 12 ل 14 سنة هو العامل الوحيد للزواج، مع إنه البنت بهالعمر بتكون بمرحلة مراهقة ولسه غير واعية بشكل كامل لتحمل المسؤولية، مسؤولية البيت والزوج والأطفال طبعا. ومن الناحية الطبية طبعا، من الناحية الطبية جسم البنت بيكون كتير كتير يعني لسه ما اكتمل نموه، يعني مثلا من الناحية الطبية جسم البنت بيكون بعمر المراهقة ما بيكون اكتمل نموه، خصوصا انه نمو الحوض غالبا بيستمر تقريبا لعمر 18 سنة وبعض البنات لعمر 20 سنة. لذلك الحمل والولادة بعمر صغير ممكن يزيدوا من احتمالية تعسر الولادة، وممكن يؤدوا إلى ولادة مبكرة، وطبعا بتزيد نسبة الولادات القيصرية. وبرضو من المخاطر إنه خلال فترة الحمل بزيد الأنيميا اللي هو فقر الدم، وممكن تؤدي إلى سوء تغذية بسبب إنه احتياج جسم طبعا البنت بتكون مراهقة، فاحتياج جسم البنت المراهقة أو اللي عند البلوغ بتكون محتاجة أصلا لفيتامينات ومغذيات، فكيف إنه بدها تعطي البيبي اللي هي حامل فيه إلى فيتامينات وهي أصلا جسمها لسه ناقصه فيتامينات؟ وكمان أول سنوات بعد البلوغ غالبا بتكون الدورة غير منتظمة، وبرضو التبويض بيكون غير منتظم، وهذا دليل إنه الجسم لسه بمرحلة نضوج هرموني وجسدي. وعلى افتراض إن البنت تزوجت وحملت وولدت بدون أي مشاكل، هل بتكون فعلا جاهزة نفسيا وتربويا لتربية الأطفال؟ اليوم التربية والتعليم والتثقيف مهم جدا لأي أم، لأنه بيعطيها وعي وثقة بالنفس وقدرة على تربية أطفالها بطريقة صحيحة وإيجابية. أما المراهقة الصغيرة غالبا بتكون لسه بتحتاج دعم وتوجيه، فكيف بدها تتحمل مسؤولية الطفل وهي نفسها ما زالت بمرحلة عمرية تحتاج لرعاية واحتواء؟ يعني فعليا بتكون طفل بربي طفل. وكثير من البنات بالبداية بيفرحوا بفكرة الزواج والبيت الجديد، لكن مع الوقت لما يشوفوا زميلاتهم بيكملوا تعليمهم وبيدخلوا الجامعة وبيحققوا أحلامهم ممكن يشعروا بالحزن أو يدخلوا بالاكتئاب. وبالمناسبة في هذا العمر بتزيد نسبة حدوث اكتئاب ما بعد الولادة، خصوصا للمراهقات، لأنه لما يشوف الناس متطورين وهم بس بتربي طفل وتكون مش متعلمة لسه بيزيد شعورها بالحزن والندم وطبعا ضعف الثقة بالنفس. هذا أحيانا بيؤدي إلى مشاكل نفسية وممكن تؤدي للانفصال. عشان هيك التوعية مهمة جدا لأبنائنا ولأسرنا جميعا لأسرنا كلها، عشان يبدأ عشان الأم اللي بتبدأ عشان الأسرة اللي بتبدأ بأم ناضجة وواعية صحيا ونفسيا قادرة على إنها تهتم بنفسها وبطفلها وتربي جيل صحي وواعي ومتعلم.
1: رغم كل الظروف الصعبة اللي بمر فيها أهل غزة، بيضل التزويج المبكر خطر كبير على حياة البنات ومستقبلهم، لأنه بيحرمهم من طفولتهم وبيعرضهم لمشاكل صحية ونفسية ممكن تضل معهم لسنين طويلة. وبهيك ظروف الوعي وحماية البنات صاروا ضرورة أكثر من أي وقت تاني. شكراً لدكتورة مها على كل هالمعلومات اللي قدمتها لإلنا. مادلين شقلي لشبكة رايا الإعلامية قطاع غزة.

0: صدمني بعلم
1: والله صدمني بشيء.
2: وهلا نروح ونكمل معكم باقي اخبارنا. الصين شركه قررت تتحارب التاخير الصباحي بطريقه مرعبه لكن مضحكه. الإدارة حكت أن الموظفين صار عندهم قائمة أعذار يومية ما بتخلص، زي زحمة السير والمنبه ما اشتغل أو البسة كانت نايمة على اللابتوب. فبدل العقوبات المعتادة، المدير حكى بدنا عقوبة تخلي الناس تضحك وتتأدب بنفس الوقت. وهون طلعت الفكرة الكارثية أنه بأي موظف بتأخر لازم يرقص دقيقة كاملة أمام الجميع. وفي البداية الموظفين ضحكوا وفكروا أن المدير بمزح وأن الموضوع ما رح يصير، لحد ما أول ضحية كان أول موظف تأخر 7 دقائق بس، وفجأة انطفت الموسيقى العادية في المكتب واشتغلت أغنية صاخبة، والشاب اضطر يرقص قدام قسم المحاسبة والموارد البشرية وحتى موظفة الاستقبال اللي كانت بتصور. ومن وقتها الموضوع خرج عن السيطرة، واحد صار يركض آخر الشارع كل صباح عشان ما يتأخر، والتاني صار ينام داخل سيارة تحت الشركة احتياط. لكن المفاجأة كانت أنه بعض الموظفين بدوا يستمتعوا بالموضوع أكتر من اللازم، ففي موظف حضر رقصة كاملة مع دخول وخروج وكأنه بحفل جوائز. أما الإدارة فحكت أنه التأخير انخفض بنسبة كتير كبيرة، لكن بالمقابل الإنتاجية صارت تتوقف كل صباح لأنه الكل ينتظر يشوف مين رح يرقص اليوم. والأطرف كان أنه بعض الموظفين صاروا يتأخروا عمدا يوم الجمعة بس عشان يبدوا الدوام بجو احتفالي فعلي.

فيزبون كان يطلب القهوة نفسها كل 6 ساعات حتى يبرر وجوده، والأغرب كان إنه بعض الزباين كانوا يتصرفوا كأنه المقهى مكتب رسمياً، يعني واحد بطلب تخفيف صوت الموسيقى لأنه يكون عنده اجتماع مهم، وواحدة سألت إذا ممكن يطبعوا لها أوراق، وشخص تاني كان يرد على زباين شركته من المقهى يومياً وكأنه موظف استقبال. صاحب المطعم والمقهى هاد حكى إنه صار يحفظ أسماء الزباين أكثر من موظفينه من كثر ما بعده، فقرر يحط قانون غريب إنه بعد 2 ساعة ممنوع تكمل شغل، وإذا لاحظ الموظفين إنه هذا الشخص لسه مستمر في العمل ببلشوا يلمحوا له بطريقة مهذبة جدا عن طريق يشغلوا موسيقى أعلى شوي أو يسألوا إذا حابب يطلب إشي جديد أو يحكوا له إنه يمكن اليوم الشمس حلوة برا. والغريب كان إنه بعض الناس انزعجوا جدا من هذا القرار وحكوا إنه بظلم الطلاب والموظفين، لكن كتير زباين حبوه وحكوا إنه هذا المقهى رجع مكان اجتماعي بدل ما يكون فرع غير رسمي لشركات التكنولوجيا والعمل الجاد.

0: إذن وهيك مستمعينا بنكون وصلنا معكم لنهاية وختام حلقتنا لليوم. نشوفكم بكرة بنفس الموعد. دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: هذا البرنامج برعاية
2: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.
3: بطاقات الائتمان الإسلامية من البنك الإسلامي العربي، تسوق، سافر، وادفع بثقة في ملايين نقاط البيع حول العالم وعبر الإنترنت، وكمان بتقدر تسحب كاش من الصرافات الآلية. اختر البطاقة اللي بتناسبك، كلاسيك، بلاتينيوم أو سيجنتشر، وقسط مشترياتك حتى 24 شهر بكل سهولة. بطاقات موافقة للشريعة الإسلامية. اختر بطاقتك اليوم وعش التجربة بثقة وأمان، خاضع لشروط وأحكام البنك. للمزيد من المعلومات التواصل على الرقم المختصر سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني للبنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
4: شركة البركة للتأمين، حلت البركة.

0: حمل تطبيق البركة الآن من جوجل بلاي وأب ستور، وادخل على سحوبات شهرية لجائزة سامسونج S25 ألترا وثلاث جوائز أسبوعية بقيمة $100 لكل فائز، بالإضافة لحصولكم على خصم يصل لغاية 10% عند التأمين والتسديد عبر التطبيق. البركة للتأمين الإسلامي، حلت البركة.
1: جولة سريعة في أغرب وأطرف الأخبار، بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق

0: وينزر بروكرز ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: دعمك يكون حقيقي مش بس كلام. ابدأ بخطوة بسيطة، اختار المنتج الوطني بكل مرة بتقدر، لأنه التغيير الكبير بيبدأ بخطوات صغيرة.
2: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.
3: سمعت اليوم بالإذاعة أنه مطعم الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني أخذ شهادة الأيزو. شو يعني الأيزو؟
4: يعني هذا المطعم بيهتم بالأكل ونظافته زي ما أنا وماما بنحرص دايما تأكله أحسن وأنظف إشي.
3: يعني مش فاهم كتير الأيزو.
4: الأيزو يعني كل خطوة بالمطبخ مراقبة وكل إشي لازم يكون نظيف وآمن. هي علي بيهتموا بأدق التفاصيل يا بابا.
3: طب شو رأيك تطلب لنا اليوم منهم بروست وبيتزا؟
4: تكرم عينك، الدجاج الملكي زاكي نظيف ومرتب، وأهم إشي بناكل وإحنا مطمنين 100%.
5: الدجاج الملكي أول مطعم فلسطيني حاصل على شهادة السلام الغذائية العالمية آيزو 22000، لأنكم تستحقون الأفضل. الدجاج الملكي، نكهة فلسطينية بلمسة ملكية. للتواصل 1700 250 250. الدجاج الملكي، نابلس آخر شارع سفيان وشارع فيصل، رام الله، الطيرة وبلازم للبالوع.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 4 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.

0: مرحبا بكم في موجز الأخبار تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تنصب اليوم بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في الخليل وبرجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة بالمدينة. قوات الاحتلال تقتاد ناشطي اسطول الصمود والحرية قسرا الى ميناء اسدود وذلك بعد اختطافهم واعتراض قواربهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. الكنيسة الإسرائيلي يصادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حله بتأييد 110 عضوا من دون معارضة تمهيدا لاستكمال القراءات الثلاث والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وزير الخارجية الروسي يقول إن القيادة الإيرانية الجديدة شأنها شأن القيادات السابقة لا تزال ملتزمة بالتعهد بعدم امتلاك أسلحة نووية. مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدم خطوة جديدة نحو تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية ضد إيران بعدما صوت عدد من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لدفع مشروع قرار يهدف إلى إنهاء أي عمليات عسكرية دون تفويض صريح من الكونغرس. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس غائم جزئي إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على radio.bs دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: في ملحمة ومطعم ومشاوي حسن الزغلول نعيد تعريف المشاوي بطعم أصيل وحضور يليق بكم. لحوم طازجة منتقاة بعناية، مشاوي على الفحم مختارة بحرفية عالية، أطباق متكاملة تخاطب الذوق الراقي، وتشكيلة واسعة من السلطات والمقبلات. مطعم ومشاوي حسن الزغلول بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي مقابل نوف المول. 0599151541 أو 0923344914. حسن الزغلول، معيار الطعم الأصيل.
4: لما نحكي عن الفطور الصح يعني مطعم أبو كريم. دلل حالك بأطيب صحون الحمص والمسبحة، المتبل والفول بخلطتنا الخاصة، وما تنسى الشكشوكة والمبعثرة والعجة وفلافلنا السخنة اللي بتفتح النفس. إفطارنا بيجمع الطعم الأصيل مع اللمة الحلوة. عرضنا الكتير مميز لطلبات الإفطار فوق 80 شيكل، رح بيكون التوصيل إلها مجاني للمصالح التجارية داخل بيتونيا. ومش بس فطور، قائمة الغداء عندنا بتناسب الجميع، من الشاورما والباشكا لطبق الرز مع البروست والجاج المشوي. موقعنا بيتونيا الشارع الرئيسي قبل داخل دوار الفواكه. للطلب والتوصيل 0566 70 10 10. الأكل الشعبي بخير ومن عند أبو كريم غير.
5: مش مهم قديش المنتج صغير، المهم الأثر اللي بتركه. المنتج الوطني هو دعم حقيقي لشباب عم بتحاول، ولا مصانع عم تكبر، ولا بلد بدها توقف عإجريها.
6: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار،

إنصال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: خلالنا ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: لجنادي إنا كنا
2: وأول أوردر
3: التوصيل فري يا ما.
4: مصنع وشركة مالتي لوك لأبواب الأمان، أبواب أمان عصرية بجودة عالية، صناعة محلية بأيدي فلسطينية وبمعايير احترافية. نوفر أبواب سادة، أبواب ديكور حديث، أبواب مضادة للحريق، أبواب بزجاج ديكوري مع خدمة صيانة متكاملة لأبواب المالتي لوك وأقفال إلكترونية حديثة لراحة وأمان أعلى. سرعة في التركيب، التزام بالمواعيد، بيع جملة ومفرق. موقعنا رام الله جفنة طريق عين سينيا. تابعونا على فيسبوك رويال مالتي لوك دورز أند لوكس. للاتصال والاستفسار 0599-036-70 مالتي لوك. أمان بيتك يبدأ من الباب الصح.
5: ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير، نكهة الأصالة التي تبدأ من هنا. نقدم لكم لحوما طازجة يوميا يتم اختيارها بعناية، ومشاوي على الفحم تحضر بأسلوب يجمع بين الخبرة والطعم الأصيل. ونقدم قائمة متنوعة من المشاوي واللحوم الطازجة التي تلبي مختلف الأذواق مع اهتمام كامل بأدق التفاصيل. ملحمة ومطعم ومشاوي وادي الشعير بفرعه الوحيد دير شرف الشارع الرئيسي، ولا يوجد لدينا فروع أخرى. بإدارة صابر سمارة، تليفون 0599-654-079 أو 050-908-0886. وادي الشعير، حيث يلتقي الطعم الأصيل بالخدمة التي تستحق الثقة.
1: قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة.
6: قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.
1: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا أف أم.

0: أهلا بكم متابعينا إلى حلقة جديدة من برنامج قضايا في المواطنة، وهذه الحلقة سنناقش فيها موضوع بيت أمر، السلم المجتمعي وصوت العقل وقت الأزمات. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة. وفي إطار هذه الحلقة يسعدني أن أرحب بضيوفي عبر الهاتف دكتور إسراء زلوم، مديرة دائرة السلم الأهلي في محافظة الخليل. أهلا بك دكتور إسراء. وأرحب كذلك بالسيد فريد مرة، مقرر الهيئة الوطنية للسلم الأهلي. أهلا بك سيد فريد.
1: أهلا فيك. أهلا.
0: كما أرحب بالمهندس عدي عجوة، وهو رئيس بلدية بيت أمر. أهلا بك أستاذ عدي.
2: تحياتي. أهلا للجميع.
0: أهلا بكما من جديد. دعيني أبدأ معك دكتورة إسراء فيما يتعلق ب يعني الأزمة والتوترات الأخيرة التي حصلت في بيت أمر، كيف برأيك انعكست على الحياة اليومية للمواطنين؟
3: بصراحة الوضع الحالي في بلدة بيت أمر صعب جدا، والتوترات المستمرة منذ عام 2022 انعكست بشكل مباشر على الحياة اليومية للمواطنين. هناك حالة مستمرة من الخوف والقلق نتيجة إطلاق النار المتكرر، وهذا أثر على حركة المواطنين وعلى قدرتهم على ممارسة حياتهم الطبيعية. كثير من أصحاب المحلات التجارية غير قادرين على فتح محلاتهم بشكل منتظم، الحركة داخل البلد ومنها وإليها أصبحت محدودة بسبب حالة التوتر القائمة. كما أن الأحداث المؤسفة التي أدت إلى مقتل 7 أشخاص من عائلات بلدة أمر تركت آثار إنسانية واجتماعية كبيرة على المجتمع المحلي، وأثرت على شعور المواطنين بالأمن والاستقرار.
0: نعم سيد فريد، يعني في ظل ما تحدثت به دكتور إسراء من التوترات لازالت مستمرة منذ عام 2022، للأسف يعني أسفرت عن مقتل عدد من الأشخاص، وبالتالي زاد هذا الاحتقان بين العائلات. ما التحديات التي تواجه اليوم المجتمع المحلي في الحفاظ على التماسك المجتمعي، وكيف يمكن إعادة هذا التماسك المجتمعي في بلدة بيت أمر؟
1: يعني أنا إذا سمحتي لي، يعني هي بيت أمر مظهر من مظاهر الاحتقان الداخلي الفلسطيني اللي بشكل عام بيهدد السلم الأهلي. يعني أنا بعد الحالة السلم الأهلي في الواقع الفلسطيني زي المية اللي بتغلى، بس في فقاعة طلعت في بيت أمر. إحنا يعني مشان نكون دقيقين ونعالج الأمور بشكل عميق، أول شيء الوضع الاقتصادي صعب جدا للناس، وهذا بولد احتقان ومشاكل كبيرة موجودة بين الناس. ضغط الاحتلال والاعتقالات والظروف تشكل كمان نوع من الاحتقان الموجود. الانقسام والتشتت السياسي الفلسطيني والتحشيد العاطفي الداخلي بين معظم الأطراف بيرفع من حالة التوتر. ما حدث في مخيم جنين من صراع فلسطيني فلسطيني واعتقالات سياسية أيضا أسست لاحتقان فلسطيني داخلي في هذا الاتجاه. ضعف القانون وهشاشة القانون وعدم تطبيق القوانين بتأسس كمان بهذا الاتجاه. دور الاحتلال واللي بشغله من خلال عملاء جاهز في ظل معركة الإبادة الاقتصادية والجسدية والثقافية هذه الموجودة. إحنا حالة السلم الأهلي بكل بساطة بكل وضوح هي حالة مقلقة جدا، ومحتقن الشعب الفلسطيني بشكل كبير جدا في هذا الاتجاه. وإذا ما خدناش خطوات وعملية وخطط مجتمعية كبيرة واسعة على مستوى الوطن، هذا يعني بيت أمر تعتبر نموذج لهذا الاحتقان اللي ممكن ينفجر وين مكان. والأخطر من ذلك إنه المجتمع حش إنه مش قادر يعالج القضية لا في البعد القانوني ولا في البعد العشائري ولا في البعد حتى السياسي ولا
0: لماذا الوطني. لماذا إلى الآن غير قادرين على حل هذه المشكلة؟
1: السبب الأساسي أنه التشتت. يعني أنا حكيت عن الهشاشية، ولكن المخرج من هاي المسألة هو لابد من تشكيل مجلس للسلم الأهلي وطني يضم كل المعنيين بدون استثناء، بناء على ميثاق وطني تم إعداده من قبل هيئة الوطنية للسلم الأهلي، على الجميع أن يلتزم بهذا الميثاق ونأخذ خطوات وقائية وليس علاجية. والخطوات الوقائية تبدي كل الجامعات، مجالس علماء الجامعات لازم تحط موضوع السلم الأهلي على أجندة زي ما تحط موضوع المال على أجندة. الحركة الطلابية، المجتمع المدني، القوى السياسية لازم تنظر بوضوح إن حالة السلم الأهلي بخطر وحالة احتقان. وزارة التربية والتعليم لها دور كبير جدا في هذا الاتجاه، وحاليا في الوزارة للأسف الاحتقانات بترتفع، بدل الوزارة ما تكون بدور تبريد الاحتقانات وحل الاحتقانات اللي بيصير مع المعلمين. مثلا مثال عليها الأستاذ يوسف جوحة اللي أخذ قرار بالقانون، قرار قانوني بأنه يعود لعمله والوزارة مش مرجعت له عمله. يعني أنا بناشد يعني بهذا الاتجاه، الوزير التربية والتعليم لازم يكون في دوره الكبير والواسع في هذا الاتجاه. المسألة يجب أن ينظر لها بمنظور وطني شامل وخطير وحقيقي، والاحتقان موجود في كل بيت.
0: نعم. وفي كل محل. سأتي بشيء من التفاصيل سيد فريد خلال هذه الحلقة، ولكن دعني أنتقل للمهندس عدي عجوة. يعني أستاذ عدي، كيف تقيم اليوم الحالة في بيت أمر، ولماذا إلى الآن لم تنجح أي مبادرة أو أي محاولات لحل هذه المشكلة الممتدة منذ عام 2022؟
4: أول شيء يعطيك العافية وتحياتي للسادة المستمعين. قبل كل شيء بدي أشير أنه تاريخيا بلدة بيت أمر كانت معروفة بأمنها وأمانها ونسيجها الاجتماعي القوي، كانت جميع العائلات عندها ترتبط بشبكة علاقات ونسب ومصاهرة تاريخية وقوية. لغاية ما صارت المشكلة في 2022 بعد ظهرت التراكمات اللي كلنا عارفينها. هل العلاقات والمحاولات رأب الصدع بين الطرفين كانت مستمرة من 2022 لغاية الآن؟ في محاولات حاولنا تهدئة الأمور عن طريق اللجان العشائرية والأمن، وفي محاولات نجحت ومحاولات كانت لم تلقى أي صدى. السبب الرئيسي مطالبات من الطرفين بأشخاص وحالات معينة لها علاقات العشائرية والأمنية لازم بصدد الحديث عنها. لكن في المحاولات حاليا جارية للعمل على رأب الصدى إن شاء الله تنجح له.
0: طيب، وماذا عن يعني انتظام العملية التعليمية اليوم ووصول الطلبة إلى المدارس؟ هذه الأوضاع كيف ستؤثر على ذلك وكيف أثرت؟
4: بصراحة الوضع التعليمي في البلدة سيء بخصوص المدارس. في المرحلة الأساسية هناك دوام لجميع المدارس، مفيش مشكلة. التعليم الثانوي من الأحداث الأخيرة، من وقت الأحداث الأخيرة هو معطل ولا يوجد دوام للمدارس في المرحلة الثانوية. عندنا مشكلة اللي هو اقتراب موعد امتحانات الثانوية العام التوجيهي، وهناك ترتيبات حالية مع وزارة التربية والتعليم للعمل على فصل الطلاب في مدارس معينة لتقديم هذه الامتحانات إن شاء الله.
0: سيد عفوا دكتورة إسراء، إذا ما تحدثنا عن موضوع الانعكاسات النفسية والاجتماعية على الطلبة والمعلمين جراء هذه الظروف التي تمر بها اليوم بيت أمر، كيف تقيمينها؟
3: باعتقاد الحالة النفسية للطلبة والمعلمين تأثرت بشكل واضح بسبب استمرار التوتر والخوف اللي بأثر بشكل أساسي على التركيز والاستقرار النفسي، وبخلق بيئة غير مناسبة للعملية التعليمية. فيجب أن يكون هناك دور أساسي للمؤسسات المحلية والمجتمعية في حماية الحق في التعليم، لأن المؤسسات المحلية والمجتمعية مطالبة اليوم بدور أكبر في دعم العملية التعليمية وتوفير بيئة آمنة سواء للطلبة أو للمعلمين، لأن حماية حق الأطفال والشباب في مرحلة الثانوية العامة من التعليم هي مسؤولية جماعية ترتبط بحماية مستقبل المجتمع ككل.
0: نعم سيد فريد، تحدثت عن موضوع دور المؤسسات المحلية والمجتمعية في حماية الحق في التعليم، برأيك كيف يمكن يعني أو ما هو الدور الذي يجب أن تقوم به اليوم المؤسسات المحلية والمجتمعية في دعم الحق في التعليم في بيت أمر؟
1: كثير في بيت أمر، وغير كمان أنا بحكي بشكل غير بيت أمر. أول شيء إنه الخسارة في الدراسات، الأبحاث بتحكي عن يعني في الفترة الأخيرة خسروا الطلاب بشكل عام 80%، الفاقد التعليمي 80%. عمليا بشكل عام في التعليم، يعني التعليم ضعيف في بيت أمر، التعليم انعدم. أنا بتقديري بدون ما بتدخل في التعليم الشعبي وتدخل الناس على التعليم الشعبي لتعويض كل هذا الكلام، احنا منظل نحكي بنظريات. لازم نروح لخطوة عملية في هذا الاتجاه، ولازم الأهالي والكل يتحمل مسؤولية معالجة موضوع التعليم على الصعيد الرسمي التوجيهي، قدم امتحانات الطلاب يداوموا في المدارس، تمنع الاحتقانات، هذا كله إجراءات يعني يومية ممكنة. ولكن جوهر الموضوع حجم الفاقد التعليمي، لا يوجد خطة، يعني حتى لو حاولت الوزارة غير كافي، ما تحكم به الوزارة مشكورة ولكن غير كافي. ويجب أن يكون هناك ينتشر في مجتمعنا ظاهرة التعليم الشعبي لتعويض الفاقد التعليمي، وخاصة في بيت أمر.
0: سيد عدي، اليوم المواطنون في بيت أمر كيف يقيمون مستوى الأمان داخل البلدة؟ إلى أي مدى يشعرون بأن هناك أمان في ظل هذا الاحتقان، في ظل هذه التوترات؟ وما هي السبل التي من الممكن أن توفر ولو جزء بسيط من الأمان للمواطنين؟
5: صراحة رضا المواطنين ومستوى الأمان سيء في بيت أمر في خلال الأحداث الأخيرة التي حصلت. كان هناك عدم انتظام في النوم، حالات اطلاق نار في النهار في الليل، يعني رعب للأطفال وكبار السن. كل هذا أدى إلى حالة من عدم انتظام الحياة الليلية واليومية في بيت أمر، مما أثر بشكل سلبي على المواطنين. الحل الأساسي والرئيسي هو حل المشكلة من جذورها. تواجد القوات الأمن الفلسطيني هو أهم مطلب لأهالي بيت أمر لفرض سيادة القانون في البلدة.
0: وإذا كانت يعني قوات إنفاذ القانون غير قادرة، كما يعني شهدنا بأنها في كثير من الأحيان كانت غير قادرة للوصول إلى بيت أمر، هل هناك بدائل يمكن أن يعني أن نرجع لربما الأمان ولو قليلا للمواطنين في بلدة بيت أمر؟
5: نراهن في بيت أمر على وعي المواطنين، على ثقة المواطنين بمؤسساتنا المحلية، على رجال العشائر كلهم صمام أمان لبلدة بيت أمر، للعمل على إعادتها لوضعها الطبيعي ضمن أفضل البلدات في محافظة الخليل والوطن.
0: ومن خلال هذه التدخلات، كونك يعني رئيس بلدية بيت أمر، من خلال هذه التدخلات التي يقوم بها مختلف الأطراف المتواجدون اليوم في البلدة، هل هناك مؤشرات لحلول لربما؟
5: يعني أنا حكيت مش راح أخذ دور غيري في موضوع الحلول، لكن هناك مؤشرات نتمنى أن تكون مؤشرات إيجابية للعمل على حل هذه القضية إن شاء الله.
0: يعني سنسمع رأيك أيضا في الحلول كونك رئيس بلدية بيت أمر، وسنسمع آراء باقي الضيوف. أنتقل للدكتورة إسراء. دكتورة إسراء، يعني اليوم أنت مديرة دائرة السلم الأهلي في محافظة الخليل، ما هي الإجراءات التي قمتم بها لرأب الصدع في بلدة بيت أمر لإعادة لربما جزء من الأمان المفقود اليوم في ظل هذه التوترات والذي يؤثر بطبيعة الحال على كل المواطنين ومن بينهم النساء والأطفال وكبار السن؟ ما الدور الذي قمتم به في هذا الإطار؟
3: قمنا على مدار الأربع سنوات السابقة بدعم الحوار والإصلاح والابتعاد عن أي خطابات تفريضية، ونعزز لغة التفاهم والمسؤولية الوطنية بين أبناء بتمر التي يشهد لها الخير والهدوء على مستوى السنوات السابقة التي تصدق 2022. كان هناك تشكيل عدة لجان بإشراف المؤسسة الرسمية، كان هناك دور أساسي للوجهاء والمؤسسة الرسمية والأهلية في تعزيز الحوار والتماسك بين الطرفين. نحاول أن نصل دائما مع نتواصل دائما مع جميع الأطراف لاحتواء هذه الأزمة وتشكيل، وتم تشكيل أكثر من لجنة للإصلاح والمتابعة بهدف الوصول إلى حلول تساهم في إنهاء هذه الإشكالية والحفاظ على السلم الأهلي، كما يقوم وجهاء العشائر والمؤسسات الرسمية بالتساوي بالتوازي مع بعضهم البعض بدور مهم في تقريب وجهات النظر وتعزيز الحوار داخل المجتمع.
0: طيب
3: لأن المرحلة الحالية تتطلب تهدئة فورية ووقف أي مظاهر للتوتر وتعزيز جهود الإصلاح والحوار بين جميع الأطراف، لأن استمرار الوضع الحالي سيؤثر وأثر بشكل كبير على حياة المواطنين.
0: طيب ما التحديات التي واجهتكم خلال هذه يعني منذ عام 2022؟
3: هناك العديد من التحديات التي واجهتنا كمؤسسة رسمية، تتمثل في استمرار حالة التوتر، إطلاق النار، عدم قدرة الأمن الفلسطيني للوصول إلى بلدة بيتمر بسبب احتياجها المستمر إلى تنسيق أمني فكي تتمكن من الدخول إلى هذه المنطقة، والتنسيق الأمني التي تحصل عليه المؤسسة الأمنية يكون محدود في ساعات محددة ولا يشمل جميع المناطق، وما يرافق ذلك من خوف وقلق لدى المواطنين، الأمر الذي أثر بشكل مباشر على الحركة اليومية والحياة الاقتصادية والاجتماعية، كما أنه تعطل الحياة الطبيعية وصعوبة فتح المحال التجارية وتأثر أيضا العملية التعليمية، هاي عوامل أدت إلى زيادة حجم الضغط على المجتمع المحلي. ومن التحديات أيضا التي ممكن أن نتطرق لها حساسية الوضع الميداني داخل البلدة وتعقيد الأزمة واستمرارها لفترة طويلة وصعوبة التدخل السريع أحيانا بسبب ما تحدثوا فيه سابقا عن عدم تمكن الأجهزة الأمنية الفلسطينية الحصول على التنسيق الأمني الكامل ولكافة المناطق التي تقوم بعملها الرسمي.
0: نعم سيد فريد، يعني كيف يمكن اليوم تعزيز الثقة بين المواطنين والمؤسسات سواء كانت مؤسسات رسمية مؤسسات مجتمع مدني وغيرها، وأيضا يعني هذا بطبيعة الحال سينعكس على موضوع الاستقرار المجتمعي، هل من خطوات يمكن البدء بها لمحاولة معالجة بعض الأمور لعودة الاستقرار المجتمعي في بيت أمر؟
6: يعني احنا بالسلم الاهلي بننطلق من نقطة اساسية انه سيادة القانون هو الاساس، ويجب ان يلتزم الجميع بسيادة القانون في المجتمع. الخطوة العملية الاخرى انه انا في ميثاق ممكن نتحاور فيه، ولكن كتب ميثاق وطني خاص بالسلم الاهلي ممكن نجمع عليه يعني كل المؤسسات توقع وتلتزم في هذا الميثاق ويصبح جزء من ثقافتها وجزء من عملها اليومي في هذا الاتجاه. كما حكيت سابق يعني كل الخطط بجزء الهام تجيش التفاصيل، احنا كيف نعمل وقاية حاليا يعني في مرحلة الوقاية من انهيار اذا سميته او خطورة بتوقع للسلم الاهلي، وبنفس الوقت في خط العلاج خط المواجهة لما تقع المشكلة. مجتمعنا القوة العشائرية فيه قوية والعلاقات الاجتماعية قوية والقوة السياسية موجودة والكل بتحرك لحل المشكلة، ولكن نحن بحاجة لخطة وقاية مجتمعية شاملة، واللي لازم نثق فيه ان احنا قادرين على هذا الكلام. السبب الرئيسي في اننا مش عاملين هو التشتت وعدم التكامل في كل هاي الطاقة اللي موجودة.
0: سيد فريد،
6: الإعداد الداخلي موجود، الوعي موجود، المشكلة موجودة، الهم موجود، المسؤولية موجودة، ولكن التنسيق التكامل الموجود بين كل هاي الطاقة مفقود.
0: طيب. طيب يعني قلت بأنه يجب أن يكون أو أن نبدأ العمل على مرحلة الوقاية. عادة مرحلة الوقاية هي تكون قبل أن تقع المشكلة. اليوم نحن يعني هناك حالة احتقان غير مسبوقة في بيت أمر، وبالتالي نحن الآن في قلب المشكلة، نبحث عن حلول، نبحث عن علاج. يعني لربما اليوم نحن أحوج ما يكون إلى العلاج أكثر من الوقاية تحديدا في هذه المرحلة، مع الأخذ بعين الاعتبار أن تبقى موضوع الوعي وكل المواضيع التي يعني تقومون بها ضمن هذه الاهتمامات. ولكن الآن نحن نبحث عن حلول وعلاج لهذه الأزمة، كيف يمكن ذلك؟ وماذا عن أيضا الميثاق الوطني؟ الميثاق الوطني تم توقيعه من العديد من المؤسسات، لماذا إلى الآن لا يوجد التزام بهذا الميثاق؟
6: سؤال موجه إلي أنا.
0: نعم صحيح.
6: يعني هي في يعني أنا المحاولات المجتمعية الإيجابية والحرص كبيرة في مجتمعنا، واسع فيها جدا مثل ما حكيت فيها. هلا الحل المشكلة في بيت أمر صف الناس اللي تبعت الموضوع، يعني الهيئة الوطنية للسلمي الأهلي هي جزء، ولكن الناس اللي تبعت والعشائر والتدخل الجميع هو اللي قادر على يعني معالجة هذه المشكلة، لأن صارت المشكلة واضحة بالنسبة إلى بشكل كبير جدا. ولكن أنا يعني هذا، ولكن بدون يعني أنا كأنه بشوف إنه بيت أمر عملت ناقوس الخطر، دقت ناقوس الخطر على هذا المسألة. بالتالي فلازم يكون في علاج مجتمعي ورسمي وعام مشرف لموضوع بيت أمر، وبنفس الوقت لازم يعقد مؤتمر وطني خاص بموضوع السلم الأهلي بدون أي حساسيات. كل من هو حريص على السلم الأهلي بحضر بهذا المؤتمر، بلتزم وبيعدوا الميثاق بلتزموا فيه، وبلتزموا بآليات كمان لتطبيقه. في هذا الكلام هيك احنا بنخرج بشكل جذري، يعني 90% من المشاكل بنحلها بهذه الطريقة، و10% من المشاكل بنبحث عن حلها، وهذا أفضل إشي ممكن نكون فيه في المرحلة الحالية. الدعوة لمؤتمر اجتماعي وطني يحدد في الميثاق ويلتزم الجميع فيه، أحزاب ومجتمع مدني وقوى سياسية وبلديات وجامعات وحركات، كل من هو حريص على السلم الأهلي.
0: نعم سيد عدي، ماذا عن يعني التحديات التي تواجه اليوم وصول سيارات الإسعاف والطواقم الطبية عندما يكون هناك حالات طارئة، وتحديدا في ظل هذه الأجواء؟ هل من حالات يعني كانت هناك لم يستطع الإسعاف أو لم تستطع طواقم الإسعاف الوصول إلى حالات معينة طارئة في البلدة؟ ما طبيعة هذه التحديات التي تواجه اليوم بلدة بيت أمر فيما يتعلق بهذا الموضوع؟
7: صحيح، بصراحة يعني في بيت أمر نواجه تحديين. يعني التحدي الأول وقت المشاكل والاشتباكات، يكون هناك صعوبة لوصول سيارات الإسعاف والإطفاء إلى أماكن الضرر والحالات الخطرة، يضطر بعض المواطنين والمواطنين بنقل هذه الحالات بسياراتهم الشخصية إلى المستوصفات أو إلى أقرب مستشفى أو إلى سيارات الإسعاف حيث من الممكن أن تكون قريبة من المواقع، بالإضافة إلى عمليات الإطفاء حيث يقوم أهل البلدة بالمساعدة في إطفاء الحرائق. التحدي الثاني هو الإغلاقات الاحتلال. بلدة بيت أمر تعاني من إغلاق 7 مداخل من مداخلها بالأكوام الترابية، بس مبارح تم فتح 3 مداخل للمواطنين. المواطنين يعانون من صعوبة في التنقل وما ينتج عنه صعوبة في وصول سيارات الإسعاف أو الأطفاء في هذه الحالات وإلى الطرق المغلقة. تفضلي
0: دكتورة. يعني هذا التأخر، تأخر الوصول للحالات الإنسانية، للحالات الطارئة، للحالات الصحية، ولا نتحدث أيضا في بلدة بيت أمر نتيجة هذه الأحداث، ولكن ربما هناك يكون بعض المواطنين هم بحاجة إلى تلقي العلاج، وبالتالي هذا التأخير بسبب الأحداث أو بسبب الاحتلال، كيف يؤثر على هذه الحالات؟ وهل من حلول يعني ساهمتم كمحافظة محافظة الخليل في أو في تسهيل وصول سيارات الإسعاف وطواقم الطبية؟ دكتورة إسراء،
3: تأخر وصول الطواقم الطبية والسيارات الإسعاف في حالات الطارئة بالعادة بسبب الظروف الميدانية أو الإجراءات المرتبطة بالاحتلال، إضافة إلى حد توتر الأحداث المتواجدة داخل بلدة بيت أمّر، بتنعكس أكيد بشكل مباشر على الحالات الإنسانية والصحية، خاصة في حال الإصابات الحرجة أو الحالات التي تحتاج تدخل سريع. في بعض الأحيان بيؤدي هذا التأخر إلى تفاقم الوضع الصحي للمصابين أو المرضى، بيزيد من معاناة المواطنين خصوصا النساء والأطفال وكبار السن. لذلك إنه ضمان وصول الخدمات الصحية بشكل آمن وسريع يعتبر أولوية إنسانية أساسية لجميع مكونات المجتمع. ونحن كمحافظة الخليل نتابع بشكل مستمر مع جميع الجهات المختصة لأجل تسهيل عمل الطواقم الطبية والخدمات الإنسانية. يتم التواصل بشكل دائم مع المؤسسات الرسمية ولجان الإصلاح والجهات ذات العلاقة للمساعدة في توفير الظروف المناسبة لوصول الخدمات الأساسية دون أي عوائق تذكر. كما أيضا يتم التعامل على تعزيز التعاون المجتمعي والتأكيد على ضرورة تحييد الخدمات الطبية والإنسانية عن أي توترات أو خلافات، لأنه ببساطة حماية حياة المواطنين مسؤولية جماعية تتطلب تعاون من قبل
0: سيد فريد، يعني كيف أثرت هذه التوترات على العلاقات الاجتماعية والعائلية داخل البلدة، وكيف يمكن منع الانقسامات المجتمعية الآن في هذه المرحلة؟
6: يعني باختصار في هذه المواضيع بالذات، هناك العقل هناك المشاعر. في العقل الناس دائما بتميل للحكمة والتريث والتروي في معالجة الأمور، ولكن في المشاعر بتميل باتجاه الأحقاد وباتجاه الانتقام وباتجاه الحقد وباتجاه انتظار الفرصة للانتقام. هذه الحالة ما يعني طبيعيا بتفرز هذا الوضع، هاي الحالة بتفرز هذا الوضع، يعني غض النظر أشأنا ولا أبينا، شفنا صح ولا قيمنا خطأ، هذه الحالة. هلا كيف أنت بدك تروح تعالج موضوع الاحتقان وموضوع المشاعر؟ يعني واحد ضرب أخوه أو قتل أخوه، ما في يعني، هلا كأنه في هذه المرحلة بيغيب العقل وبتيجي حالة في مجتمع بسموها حالة الجنون، يعني هي القتل والمعارك والصراع والطرشة كلها مش حالة عقلانية ولا حالة حكيمة، هي حالة غير عقلانية وغير حكيمة، تتحكم فيها أكثر شيء العواطف مما يتحكم فيها العقل. عشان هيك مفروض إنه أنا لما بحكي عن الوقاية مفروض إن نروح لكل عناصر الاحتقان العاطفي والتحشيد العاطفي الموجود في مجتمعنا وبشكل سلبي، ونروح النفس زي اللي بنفس، يعني زي اللي بفقع بلالين، بدك تنفس هذا الكلام في كل المجتمع الموجود، وانه اي جهة او اي وزارة او اي بلدية او اي مجتمع مدني او اي طرف لازم يروح يشوف شو الاحتقانات اللي هو عاملها او الموجودة حواليه او اللي بيقدر، هاي الاحتقانات اللي بيقدر ينفسها، وهيك بنبلش نحل في المسائل. أما يعني في النهاية المشاعر الإنسان ما بتقدر تتحكم، حتى هنا مشاعره يعني بيحقد بنتقم بتألم، كل هذا الكلام بده معالجة، بده فهم، بده وعي، بده تضامن اجتماعي. كبيرة المشكلة. وأنا يعني بصراحة أحكي لك إياها، فمضطر الهيئة الوطنية بالسلم الأهلي ومطل على اللي بيصير في معظم في الضفة، يعني شو الأشياء اللي بتصير. إحنا زي الأرض اللافس فيها عود كبريت بولعها كلها. إحنا هان في خطورة، لازم الناس تدرك إن في خطورة. الخطورة في بيت تمر لمسناها على جلودنا ولمسوها الناس على يومياتهم وحياتهم وحسوها بالملموس، ولكن الخطورة في المواقع الأخرى بهذا الاتجاه. بهذا الاتجاه علينا أن نحذر، وعلينا أن نوعي، وعلينا أن نوعى وأنه نعرف كيف نواجه هذه المسألة.
0: طيب.
6: وأنا بشكر إذاعة رأي لما تدير هذا الموضوع، وبتمنى عليها انها تناقش موضوع الميثاق. تناقش ضروري.
0: ناقشنا موضوع الميثاق عندما حصلت الاحداث في جنين سابقا، ولكن يعني هذا بحاجه الى مواضيع مستمره.
6: ورقة وفاق اللي تناقشت مش الميثاق. الميثاق البنى بعدين.
0: نحن ناقشنا، كانت هناك فكرة للميثاق فناقشنا أهمية وجود هذا الميثاق في إحدى الحلقات، ولكن بالتأكيد سنناقشها لاحقا. ولكن يعني دائما ما تقول من خلال الأجوبة التي أجبتني بها سيد فريد بأنه يجب إنفاذ القانون، يجب أن يكون هناك سيادة للقانون، ولكن اليوم في ظل يعني الأوضاع السياسية لا يمكن لي يعني القانون يعني او قوات انفاذ القانون ان تتواجد في بلده كبلده بيت أمر دون تنسيق. وبالتالي في ظل هذه الظروف، هل من بدائل يمكن ان تهدئ من هذا الاحتقان؟
6: شوف، تاريخيا في شعبنا يعني في خطين لمعالجه الامور: الوضع الرسمي القانوني والبعد الشعبي. وإحنا تجربتنا في حل الأمور بشكل

0: تضامن في مجتمعنا انضرب كمان. ما هذا اللي أنا بحكي فيه، القد الاحتقانات، القد الانقسامات، القد المشاكل الموجودة لدرجة إنها العمود الفقري أو اللي خلينا نسميه العمود الثاني لحل المشاكل في بعد الشعب مضروب. فالبعد الرسمي في عنده معيقاته، في ضعفه، في قوته إلى آخره ضعيف، والبعد الشعبي مضروب. بس التعويض إنه البعد الرسمي يقوى والبعد الشعبي يتفعل. أما كل واحد لما إحنا دخلنا في ثقافة أنا، كل واحد من اللهم راسي، اللهم أنا، اللهم جوا بيتي، إذا دخلنا في هذه الثقافة من 30 سنة إحنا بصير كل واحد بس تتصلوا لبيته بستنى المشكلة، ما فيش حل. إذا ما رحناش بهذا التفكير وبهذا الوعي الجماعي والبعد الشعبي اللي فيه، اللي بدنا نحمي ذاتنا فيها مش بدنا نحمي حدا تاني. فهذا الكلام إحنا بنغلط، وهذا حكي بحتاج توعي. عشان هيك أنا قلت الجامعات وقلت المدارس وقلت وزارة التربية وقلت الطلاب في المدارس. يعني أنا بشوف إن حسوا عن السلم الأهلي في المدارس وعن خطورة الوضع اللي موجود أهم من كل التعليم اللي بيصير حاليا، مع احترام يعني. وأنا في النهاية مربي ومعلم، يعني وظيفتي بشكل أساسي بعرف شو قيمة التعليم. ولكن ما فيش خطة. أنت تطلع هيك شغلة، أعطيني خطة معالجة المسألة، فيش جهة حاطة خطة. الكل بشخص، الكل بحكي أفكار، الكل بنتقد، ولكن فيش مشروع. مشروع حماية السلم الأهلي وينه؟ مفقود. مين اللي بيكون فيه؟ مفقود. بنصيح بدنا السلم الأهلي، جميعنا بدنا السلم الأهلي، بس هذا يعني المطبخ اللي بدي يسير يدير يعني كود يبني السلم الآلي مفقود.
1: نعم.
0: هون هاي المشكلة الرئيسية في كل في أشياء كثيرة، بس واحدة منها السلم الآلي. عشان هيك هذا مطلوب إيجاده، مطلوب تكون هناك في مرجعية موثوقة أخلاقيا، يعني مش موثوقة بمعنى العضلات بس والقوة، موثوقة أخلاقيا، موثوقة اجتماعيا، موثوقة إنسانيا، موثوقة بحرصة على الناس بوعيها، بتوجه، بتوعي، بتغلم. في عندنا 1000 نقطة نقدر احنا نعالج فيها السلم الاهلي، بس بدنا مين يبادر، مين يحط كرة الثلج، كيف نتكامل في هذا المسائل.
1: نعم. سيد عدي، ما المطلوب اليوم من المؤسسات الرسمية والاهلية لتعزيز الحوار والتماسك المجتمعي برأيك؟
2: المحلية في بلدة بيت أمر عملت على مدار الساعة وقت الأحداث وبعد الأحداث، وحاولت قدر الإمكان أن تكون حيادية وتقدم الخدمة لجميع المواطنين. المؤسسات المحلية سواء في بيت أمر أو على مستوى المحافظة يجب التدخل العاجل لدى المواطنين في بيت أمر لزيادة الوعي وتعزيز الوعي لدى جميع العائلات. الحل الوحيد هو وقف الجرح النازف في بيت أمر، هو زيادة الوعي والعمل داخليا على معالجة هذا الجرح. الأمن يواجه صعوبة أحيانا في الوصول أو دائما، فيبقى الحل الوحيد هو العلاج الداخلي في بلدة بيت أمر عن طريق مؤسساتها والوعي وزيادة الوعي لدى المواطنين، مع التأكيد على ما قاله زميلي، وضع ميثاق شرف للبلد بحيث يكون ضامن وصمام أمان في هذه البلدة.
1: على المستوى الرسمي ما المطلوب؟
2: المستوى البلدية ولا مستوى المؤسسات الرسمية؟
1: المؤسسات الرسمية، المحافظة، برأيك ما المطلوب؟
2: المطلوب خطوات جدية لضمان وقف أو حل الخلاف بشكل جذري، ثم البحث على مرحلة التعافي في البلدة، لأن مرحلة التعافي تحتاج إلى وقت، خصوصا بعد فترة الخلاف الطويل التي حدثت. ضرورة حل الخلاف، هذه أهم خطوة.
1: طيب دكتورة إسراء، يعني كيف يمكن اليوم إعادة بناء الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية؟ دكتورة إسراء. طيب
3: تمام،
1: تفضلي. نعم، يعني أقول اليوم كيف يمكن إعادة بناء الثقة؟ اليوم لدينا وضع مأزوم، هناك احتقان داخلي، توترات نأمل ألا تتصاعد أكثر من ذلك، وفقدان الثقة

0: بين المواطنين والمؤسسات أو بعض المؤسسات كي لا نعمم؟ كيف يمكن إعادة بناء هذه الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية لحل هذه الخلافات؟
1: إعادة الثقة وتعزيز المشاركة المجتمعية تحتاج إلى تظاهر وجود جميع الأطراف من مؤسسات رسمية، من وجهاء وعائلات ومؤسسات أهلية وأهالي المنطقة، لأن أي أزمة طويلة تترك أثر على المجتمع وتحتاج إلى عمل جماعي لمعالجتها. المرحلة الحالية صعبة وتتطلب تعزيز الحوار، التواصل المباشر بين جميع مكونات المجتمع، الاستماع لمخاوف المواطنين واحتياجاتهم، إضافة إلى دعم جهود لجان الإصلاح والتهدئة التي تعمل على احتواء الأزمة والحفاظ على السلم الأهلي، كما أن إشراك الشباب والنساء والمؤسسة المحلية في المبادرات المجتمعية باعتقادي يعزز الروح المسؤولية والانتماء ويساعد في نشر ثقافة الحوار والتسامح والابتعاد عن أي خطابات تزيد من التوتر والانقسام والتحريض. ومن المهم أيضا استمرار حضور المؤسسة الرسمية التي تعمل جاهزة على استمرار حضورها وتواجدها داخل هذه البلدة أو أي منطقة يوجد فيها توترات، لكن كما تحدثت سابقا صعوبة الحصول على التنسيق الأمني نظرا للموقع الحساس الذي تقع فيه بلدة بيت عمر يؤدي هذا إلى ربما زعزعة في تواصل الأطراف أو تهدئة الوضع.
0: طيب تحدثي عن موضوع الشباب والنساء، ما الدور الذي يمكن أن يلعبوه في جهود التهدئة؟
1: عندما نتحدث عن الشباب والنساء ونتحدث عنهم أكثر من نصف المجتمع، دورهم أساسي ومحوري في جهود التهدئة وتعزيز السلم الأهلي داخل البلدة وغيرها من المناطق، خاصة في ظل الظروف الصعبة. الشباب يمثلون قوة مجتمعية مهمة، يمكن أن يكون لهم دور إيجابي في نشر ثقافة الحوار وثقافة الوعي المجتمعي، الابتعاد عن أي مظاهر قد تؤدي إلى زيادة التوتر والانقسام، إضافة إلى المشاركة في المبادرات المجتمعية أو التطوعية لتعزيز التماسك بين أبناء هذه البلدة. أما النساء فدورهم كبير في الحفاظ على النسيج الاجتماعي داخل العائلة والمجتمع، والمساهمة أيضا في تعزيز لغة التفاهم والتهدئة، خاصة أن النساء غالبا يكون أكثر قربا من التأثير على النفسية التأثيرات النفسية والاجتماعية التي تكتسبها الأزمات على الأطفال والعائلات. كما باعتقاد أن مشاركة الشباب والنساء في الأنشطة المجتمعية والحوارات المحلية تعزز روح المسؤولية المشتركة، تساعد في بناء بيئة أكثر استقرار وتعاون داخل البلدة أو داخل جميع أجزاء محافظات الوطن. الحفاظ على السلم الأهلي مسؤولية جماعية تتطلب مشاركة جميع هذه الفئات.
0: نعم، يعني هذا السؤال لكما سيد فريد ومهندس عدي. أبدأ معك سيد فريد، تحدثنا وشخصنا وقلنا بأنه نحن اليوم بحاجة إلى تعزيز الوعي، بحاجة إلى الاتفاق على أو البدء بتطبيق الميثاق الوطني للسلم الأهلي، قلنا بأنه حالة الاحتقان هذه وانعكاساتها أيضا ومآلات ذلك، تحدثنا عن كل هذه الحالة وكيف أثرت على المواطنين، على الحالة التعليمية، على النساء، على كافة مكونات المجتمع. الآن عندما نتحدث عن الخطوة العاجلة التي يجب البدء بها فورا الآن لمحاولة تقليل هذا الاحتقان، ما هي؟ سيد فريد تفضل.
2: أنا يعني في خطوات كثيرة بس رح أحكي عن نقطتين. أولا أنتم من خلال إذاعة رأي ومن خلال هذا الكلام لازم يكون بحملة ضد التحشيد العاطفي في أي موضوع. التحشيد العاطفي في أي موضوع خطير،
0: هو تحريض وليس تحشيد عاطفي، هو تحريض،
2: هو في النهاية بتحول لطاقة كاملة سلبية في داخل الإنسان بتنفجر بشكل سلبي. يعني هو بتراكم يعني في داخل الإنسان، وهذا لازم ننظر له. النقطة الثانية أنا بجوز بدي أقترحه فيها إنه نعمل إحنا جميعا، يعني مش وإحنا في السلم الأهلي في الخليج، على لقاءات تتم إما في البلديات أو في المحافظات لمجموع المهتمين، إن كان مجتمع مدني، نساء، شباب، منتدون، اللي في كل محافظة يتم التأكيد على الميثاق الوطني ونقاش موضوع السلم الأهلي يعني للإجابة على سؤالك الأخير، ما هي الخطوات العملية اللي يجب أن نتخذها من أجل معالجة الموضوع بعد كل هذا التشخيص.
0: نعم.
2: يمكن إذا تمت اللقاءات هاي في المحافظات يصدر بعدها، أنا هيك يعني تقديري، بعدها يصير في تنسيق اللي يطلع في مجلس أهلي للسلم الأهلي على مستوى الوطن، وهذا بصفي مرجعية يعني أخلاقية، مرجعية رسمية، مرجعية ذات ثقل معنوي وذات ثقل مادي، إضافة لمرجعية القانون، وهذا إحنا يعني هيك نقدر نعالج المسائل بشكل قوي جدا.
0: نعم.
2: الخطوة العملية يصير اللقاءات. شكرا.
0: سيد عدي، ما الخطوات المطلوبة العاجلة الآن لتقليل أو للتخفيف من حدة هذه التوترات وصولا إلى إنهاء هذه الحالة؟
3: يعني زي ما حكيت سابقا، الخطوة الأساسية هي حل الخلاف من جذوره. في مرحلة ما بعد حل الخلاف سوف تهدأ النفوس، سوف يخف الاحتقان في البلد، ومن بعدها يتم البحث عن أي حلول أخرى، منها زيادة الوعي، تعريف الناس بالأضرار.
0: طيب كيف يمكن، نحن نتحدث عن هذه الحالة، كيف يمكن حل المشكلة من جذورها كما تقول؟
3: هناك لجنة سلم أهلي مختصة ومشاركة أمنية تعمل حاليا مع الطرفين على محاولة حل الخلاف والبحث على خطوط عريضة تقلل من الاحتقان في بلدة بيت عمر.
0: يعني هناك الآن خطوات عملية تم البدء بها لإنهاء هذا الخلاف الممتد.
3: دائما كانت هناك خطوات عملية سواء من المؤسسة الأمنية أو من العشائر لتطويق الأحداث، كانت هاي الأمور إما تفشل أو تعمل على عملها على الحل. الآن هم يعملون على الحل، ونتمنى لهم النجاح والتوفيق.
0: نأمل ذلك. شكرا لكم جميعا. دكتورة إسراء زلوم، مديرة دائرة السلم الأهلي في محافظة الخليل، شكرا لك. السيد فريد مرة، مقرر الهيئة الوطنية للسلم الأهلي، شكرا لك. والمهندس عدي عجوة، رئيس بلدية بيت أمر، شكرا جزيلا لك. والشكر موصول لكم متابعينا على حسن الاستماع والمتابعة. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج قضايا في المواطنة، نلقاكم الأسبوع المقبل، إلى اللقاء.
4: نلفت عنايتكم إلى أن الآراء الواردة في هذا البرنامج لا تمثل بالضرورة الآراء الخاصة بإذاعة رايا FM. قضايا في المواطنة. قضايا في المواطنة برنامج اجتماعي تنتجه مؤسسة ريفورم للإسهام في الوصول إلى نظام حكم إدماجي تعددي مستجيب لاحتياجات المواطنين ومستند إلى قيم المواطنة من خلال الولوج في عملية تمكين مستدامة للفئات المهمشة وتوفير حق وصول متوازن وإنشاء مساحة آمنة للمكونات المجتمعية المختلفة سيما الشباب، المرأة والنهوض بواقع قدراتهم الفردية والجماعية تعظيما لدورهم في الحياة العامة. قضايا في المواطنة يأتيكم الأربعاء الرابعة مساء ويعاد الخميس الثامنة مساء.

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
2: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
3: راية دوت بي أس
2: بوابة الوطن من أجلك أنت.
0: الساعة الآن 5 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
4: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تنصب اليوم بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في الخليل وبرجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة بالمدينة. قوات الاحتلال تقتاد ناشطي أسطول الصمود والحرية قسرا إلى ميناء أسدود، وذلك بعد اختطافهم واعتراض قواربهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. الكنيسة الإسرائيلي يصادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حله بتأييد 110 عضوا من دون معارضة، تمهيدا لاستكمال القراءات 3 والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وزير الخارجية الروسي يقول إن القيادة الإيرانية الجديدة شأنها شأن القيادات السابقة لا تزال ملتزمة بالتعهد بعدم امتلاك أسلحة نووية. مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدم خطوة جديدة نحو تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية ضد إيران بعدما صوت عدد من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لدفع مشروع قرار يهدف إلى إنهاء أي عمليات عسكرية دون تفويض صريح من الكونغرس. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس غائم جزئي إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا FM ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية،
6: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية،
6: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
7: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 ثورة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راي FM. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين.

في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: أوراق الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: مش بس لأنه وطني، لكن لأنه بيستحق جودة وإتقان وإصرار بيكبر يوم عن يوم. اختيارك للمنتج الوطني هو ثقة، والثقة بتصنع الفرق.
1: هذا الإعلان يأتيكم ضمن الحملة الإعلامية لدعم وتعزيز المنتج الوطني التي تنفذها شبكة رايا الإعلامية بالشراكة مع شركة دواجن فلسطين عزيزة، الشركة الوطنية لصناعة الألمنيوم والبروفيلات نابكو، شركة البينار للألبان والمواد الغذائية، شركة مطاحن القمح الذهبي، الجودة اختيار.

0: الساعة الآن 6:00 مساء. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا فم.
1: مرحبا بكم في موجز الأخبار، تقرأه عليكم لنا أبو عيشة. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيدا والإصابات إلى أكثر من 172 ألف جريحا منذ بداية العدوان في 7 تشرين الأول 2023. قوات الاحتلال تنصب اليوم بوابة حديدية عند مدخل البلدة القديمة في الخليل وبرجا عسكريا على مبنى البلدية القديمة بالمدينة. قوات الاحتلال تقتاد ناشطي اسطول الصمود والحرية قسرا الى ميناء اسدود، وذلك بعد اختطافهم واعتراض قواربهم من المياه الدولية بينما كانوا في طريقهم لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية. الكنيسة الإسرائيلي يصادق اليوم بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون حله بتأييد 110 عضوا من دون معارضة، تمهيدا لاستكمال القراءات الثلاث والتوجه إلى انتخابات مبكرة. وزير الخارجية الروسي يقول إن القيادة الإيرانية الجديدة شأنها شأن القيادات السابقة لا تزال ملتزمة بالتعهد بعدم امتلاك أسلحة نووية. مجلس الشيوخ الأمريكي يتقدم خطوة جديدة نحو تقييد صلاحيات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العسكرية ضد إيران بعدما صوت عدد من الجمهوريين إلى جانب الديمقراطيين لدفع مشروع قرار يهدف إلى إنهاء أي عمليات عسكرية دون تفويض صريح من الكونغرس. وأخيرا إلى حالة الطقس، يكون الجو في ساعات المساء والليل غائما جزئيا إلى صافا باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق، ويكون الجو يوم غدا الخميس غائم جزئي إلى غائم ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، فيكون الجو باردا نسبيا في المناطق الجبلية لطيفا في بقية المناطق وتكون الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة على بعض المناطق من البلاد، والله تعالى دائما أعلى وأعلم. انتهى الموجز، وللمزيد على رايا دوت بي اس دمتم في امان الله والى اللقاء.
0: رايا اف ام ناتيكم باخر الاخبار اولا باول.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

0: كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على رايا اف ام. الساعة الآن 7:00 مساء.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
7: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
4: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
5: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
4: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
5: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
6: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس.
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.bs.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الوقاية من الأمراض. ينصح باتباع إرشادات الوقاية الصحية المناسبة، مثل تلقي التطعيمات الموصى بها وغسل اليدين بانتظام واتباع إرشادات النظافة الصحية للوقاية من الأمراض المعدية.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

إشغال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة إنترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.

0: البوابة الواحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن من أجلك أنت.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خلطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثالث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي شباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي شباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي شباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: قواتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك

القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

عن سيئاتنا، وأن تهون علينا سكرات الموت وما بعده من فتنة القبر والحشر والأهوال العظيمة التي لا يسعنا حملها لضعفنا إلا ما كان من عفوك وجودك ورحمتك، فأنت الجواد الكريم الغفور الرحيم. والصلاة والسلام التامان الأكملان على سيدنا ومولانا محمد الذي انعقدت له العزة في الأزل وانسحب فضلها إلى ما لم يزل.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد، جمال لطفك وحنان عطفك وجلال ملكك. اللهم إنا نتوسل به إليك ونتشفع به لديك، صاحب الشفاعة الكبرى والوسيلة العظمى والشريعة الغرة والمكانة العليا والمنزلة الزلفى وقاب قوسين أو أدنى، أن تحققنا به ذاتا وصفاتا وأسماء وأفعالا وآثارا، حتى لا نرى ولا نسمع ولا نحس ولا نجد إلا إياك. إلهي وسيدي، بفضلك ورحمتك أسألك أن تجعل هويتنا عين هويته في أوائله ونهايته، وبود خلته وصفاء محبته وفواتح أنوار بصيرته وجوامع أسرار سريريته ورحيم رحمائه ونعيم نعمائه. إنا نسألك المغفرة والرضا والقبول قبولا تاما لا تكلنا فيه إلى أنفسنا طرفة عين، يا نعم المجيب يا رحمن يا رحيم.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عالٍ، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها

0: لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتاً ممتعاً. راي.بي.أس. الوطن في صفحة واحدة. راي.بي.أس. الساعة الآن 8:00 مساءً.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين. الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. هذا البرنامج برعاية بنك في

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: بانوراما راية، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما راية من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية
1: البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: الساعة الآن 9:00 مساء. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس
1: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك، واحرسنا اللهم بعينك التي لا تنام، واكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وأحينا اللهم وأمتنا على الإسلام، إنك أنت السلام ومنك السلام، فأحينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكفنا بلطفك الخفي شر كل بلاء ظاهر وخفي، ما علمنا وما لم نعلم، وما أنت به أعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اجنبنا مواطن الظلم والفتن والبلاء، واحفظنا اللهم من مزالق الشرك والسفه والرياء، وعافنا اللهم من موجبات السخط والغضب والجفاء، واسلكنا اللهم في أحبابك من أهل اليقين، أهل الصدق والوفاء، وأهل الخوف والرجاء، أهل الزهد والحياء، وأهل الحب والصفاء. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

اللهم إنا نعوذ بنور وجهك الكريم من ظلمة الأغيار ومن عذاب النار، ونعوذ بك من سوءة الدار ومن إساءة الجار، ونعوذ بك من قطيعة الأخيار ومن صحبة الأشرار، ونعوذ بك من فتن الليل ومن بوائق النهار، إنك أنت الكريم الرحيم العزيز الغفار. اللهم إنا نعوذ بك من غضب الوالدين ومن عقوق الأبناء، ونعوذ بك من غلبة الدين ومن قلة الوفاء، ونعوذ بك من الفرقة والبين ومن خيبة الرجاء ومن عضال الداء ومن شر كل بلاء خارج من الأرض أو نازل من السماء، إنك أنت القادر المقتدر العلي الكبير. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة المحيا ومن فتنة الممات، ومن وهدة السيئات ومن قلة الحسنات، فارض عنا اللهم وتقبل منا اليسير، واعف عنا وتجاوز عن التقصير، إنك أنت الرحمن الرحيم العفو الغفور. والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء.

اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على

0: رؤيا أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة، نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. على المستطيل الأخضر لا تقاس الحكايات بعدد المباريات فقط، بل بما تتركه من أثر في قلوب الجماهير. لاعب فلسطيني شق طريقه بثبات، فكان نجما في الملاعب المحلية، يحقق الانتصارات ويقود فريقه نحو منصات التتويج، حتى أصبح اسمه حاضرا من بين أبرز نجوم الكرة الفلسطينية. نجمنا هو أحمد ماهر الذي لمع مع شباب الظاهرية والمنتخبات الوطنية.
2: ثلاث شباب الظاهرية في أكثر من موسم، الهدف التاريخي لنادي الشباب الظاهرية، حققت جميع البطولات مع نادي الشباب الظاهرية، شاركنا في البطولة العربية، انتقلت لنادي أهل الخليل، حققت معهم كل البطولات في فلسطين، شاركنا كمان بكأس الاتحاد الآسيوي، لعبت كمان مع نادي الشباب الخليل، حققنا بطولة الدوري بدون أي خسارة، لعبنا ومثلنا فلسطين في كأس الاتحاد الآسيوي.
1: بموهبته وإصراره فتح أبواب الاحتراف الخارجي ليخوض تحديات جديدة ويثبت أن اللاعب الفلسطيني قادر على المنافسة والتألق في مختلف الملاعب.
2: لعبت مع المنتخبات الوطنية، منتخب الشباب، منتخب الأولمبي لحد المنتخب الأول، 28 مباراة دولية مع المنتخب الأول، وسجلت 8 أهداف، وكمان شاركت في كأس آسيا مع المنتخب الوطني وكأس التحدي الآسيوي، كمان أخذنا البطولة وكانت أول بطولة لفلسطين، مثلت فلسطين خارجيا مع نادي الوحدات الأردني وكمان حسنية أكادير المغربي.
1: رحلة بدأت من الحلم وكبرت بالعمل والاجتهاد لتتحول إلى قصة نجاح تلهم جيلا كاملا من الشباب الفلسطيني الساعي لتحقيق طموحه رغم كل الظروف.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
3: صوتها عالٍ،

لإعلاناتكم على رايا اف ام. اتصل على 0599929995 0599929995.

0: لا وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
1: الساعة الآن 10:00 مساء.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية FM. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحير.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11:00 مساء.
3: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: راية دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،

الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا رايا.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

رايا اف ام الصوت الاجمل.

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.